عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر. وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسن بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي ركعتي الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء. ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار ربع ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها ركعتان، واختلف في أكثرها، فقيل ثمان ركعات وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على

0: لا ما من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أما الوصية الثالثة فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، وأقلها ركعة واحدة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهر مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير. توقفنا بالحلقة السابقة في الإعداد رحلة الغوص عند رفع العلم، علم النوف اللي يعلن من خلاله أنه خذ عن بدء موسم الغوص. بعد هذه المرحلة تبدأ سفن الغوص في التوجه إلى عرض البحر باتجاه مغاصات اللؤلؤ واللي تعرف بالهيرات، في أسطول كبير مستقل ممكن يضم أحيانا 100 سفينة، وتسمى قافلة السفن هذه بالسنيار، ويقود كل سنيار أمير غوص عادة ما يكون ذو خبرة في أمور البحر والملاحة والفلك، يتم تعيينه لهذه الغاية ويسمى بالسردار. وغالبا ما يتميز كل سنيار بعلم خاص به أو راية خاصة تدل على الإمارة أو المنطقة اللي يتبعها. ويوم ترتفع أشرعة سفينة أمير الغوص على الصواري تبدأ سفن الغوص الثانية برفع أشرعتها كتقليد متعلم.

0: تبع وتظل مبحرة خلف سفينة الأمير حتى تصل إلى المكان اللي يوجد فيه مغاصات اللؤلؤ واللي يعرف محليا بالهيرات مثل ما ذكرنا. ثم تتوزع تلك السفن على مغاصات معينة لبدء عملية الغوص واستخراج اللؤلؤ. وعادة يا جماعة ما تبدأ عملية الغوص من بعد شروق الشمس وتتوقف قبل مغيب الشمس بساعة تقريبا، ويقضي البحارة عادة الوقت بعصات الفجر وقبل طلوع الشمس، أي قبل بدء الغوص، في فتح المحار اللي تم اصطياده بلمس بسكاكين معقوفة تسمى بالمقلفة. وتتم هذه العملية بإشراف النوخذة اللي يتولى مسؤولية حفظ اللؤلؤ بعد استخراجه من المحار وتسجيل أوزانه وأوصافه. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، على أمل لقاء بكم، كونوا بخير.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: على بر الهوى رسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
3: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ تختبر المعادن. ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات

0: حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. فجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي يتأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار، وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد، وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة FM والهوى شرق.

0: لفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على لفجيرة أف أم.
0: فاكهة الأناناس. فاكهة الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية لاذعة وحلوة الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين، واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف، وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على لفجيرة أف أم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
3: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب

احنا لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة اخواني ومساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الامارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية.

0: أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخلياً، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.
2: الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي.

0: صفة في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على دفتيرة FM.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة، يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها، حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. كتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابة مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة، وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوان حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن، والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال تزويد السفن بالوقود، وأيضا يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن سموه يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سموه حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته، مثقف، متواضع، عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. فجيرة
2: FM. هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
3: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
1: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

معالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من

إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
6: وتزيدنا حنينا.
7: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
10: فجيرة FM.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاربت ستروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي،
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي بفضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل

0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

نحن ندري أن المحبة في القلوب موجودة في بيوتنا بيوتكم، لكن الله يطول عمرك ويرحم زايد وحفظكم أنتم في العز والأمان والصحة طولة العمر. لكن هذا ممكن نواصل هذا يفرحنا نشوف العيال ونفرحهم. عزك الله.

0: الآخر.
1: الفجيرة أف أم.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت

0: الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، حاكم الفجيرة يحضر مأدبة الغداء التي قام سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة بمنزله في دبا الفجيرة. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تنظم دورة تدريبية بعنوان إدارة وتنظيم الفعاليات. مبادرة الصيف الفجيرة 2026 تعلن عن فتح باب تسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية.
0: بتوقيت الفجيرة.
1: حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مأدبة الغداء التي أقام سعادة محمد سعيد الضرحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة بمنزله في دبا الفجيرة. حضر المأدبة سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وعيان البلاد. نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورة تدريبية بعنوان إدارة وتنظيم الفعاليات في قاعة الاتحاد بفندق البحر، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الفعاليات في إمارة الفجيرة. وشارك في الدورة مجموعة من موظفي الهيئة وعدد من موظفي المؤسسات التابعة لحكومة الفجيرة. التقينا أولا بالأستاذة أسماء الضنحاني مدير فرع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام فرع دبا، متحدثة عن تنظيم الدورة وأهميتها.
2: تعكس هذه الدورة حرص الهيئة على تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الفعاليات المقدمة في إمارة الفجيرة. ركزنا في هذه الدورة على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية والمتقدمة في مجال إدارة الفعاليات، بدءا من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والتقييم. تشمل محاول هذه الدورة إعداد خطط الفعاليات وفق أهداف واضحة، إدارة الوقت والميزانيات، والتنسيق اللوجستي والتشغيلي، أيضا التسويق والترويج للفعاليات وإدارة الفرق. كما تطرقنا أيضا خلال الدورة إلى العمل الجماعي، التعامل مع التحديات والأزمات أثناء الفعاليات. وتهدف الهيئة من تقديم هذه الدورة إلى بناء جيل من المنظمين القادرين على تقديم فعاليات متنوعة تسهم في دعم الحراك الثقافي والسياحي والاقتصادي أيضا في إمارة الفجيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المشهد الثقافي والإعلامي.
1: كما التقينا بمقدم الدورة الدكتور حنا موسى من شركة ميرك للتدريب والاستشارات بدبي، والذي تحدث عن موضوع الدورة والمشاركة فيها.
3: عنوان الدورة هي إدارة الفعاليات. نعرف نحن بدولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا بإمارة سياحية مثل الفجيرة هناك العديد من الفعاليات. بقى هالدورة هي تتضمن ما هي الخطط أو الأهداف، ما هي الخطوات التي يجب أن نقوم بها كمدراء مشاريع لها الفعاليات للقيام بفعالية فعالة، يعني نوصل للأهداف اللي حطيناها. وهالدورة من خلال هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في عدة مشتركين ومشتركات من عدة جهات، إن كانت جهات رسمية حكومية بإمارة الفجيرة أو من جهات خاصة. نحن شركة ميرك للتدريب والاستشارات، مركزنا بدبي، عمر الشركة عنا والمؤسسة تأسست سنة 1958. من ضمن هالدورة المشتركين والمشتركات بيطلعوا على ما هي الأمور المتجددة انطلاقا من نوعية التكنولوجيا يلي عم بتصير هلأ، عمليات الترويج عم نشتغل على هلأ، يعني حدث بده يصير فعالية، ما هي الخطوات التي يجب أن نقوم بها لترويج هالحدث. نحن بنعرف شو ما كان في تخطيط وشو ما كان في أهداف وعنا بادجت وكل شيء، إذا الناس ما بتعرف أنه هالحدث رح بيصير، وهون تأتي عملية أهمية الترويج.

0: 26 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية، منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية وغيرها. وتهدف المبادرة لاستثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات. وتحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين في رحلة تفاعلية متنوعة وأنشطة رياضية ثقافية وفنية تسهم في تطوير شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. وتقدم مبادرة صيف الفجيرة تجربة استثنائية للمشاركين تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ما يجعلها أحد أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم فعاليات المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف. ويواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير، وتوفر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية انسجاما مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان وتمكينه. احتفلت جامعة الفجيرة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس بخريجي برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض من المستفيدين من البرنامج، وذلك بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، ودكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة محمد الكعبي المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، ومحمد العلوي المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الصحية والمؤسسات الطبية الشريكة. يأتي اللقاء في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم مستهدفات الدولة في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاع الصحي من خلال إعداد وتأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالدولة. وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن الجامعة تضع تأهيل الكفاءة الوطنية في مقدمة أولوياتها انطلاقا برسالتها في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. وأشار إلى أن برنامج نافس يمثل نموذجا وطنيا ناجحا في دعم الطلبة وتمكينهم أكاديميا ومهنيا، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل. وأكد غنام بطي المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس أن توقيع عقود العمل مع خريجي جامعة الفجيرة يعد ترجمة عملية لنجاح الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية وجهات العمل في القطاع الصحي، ويعكس الالتزام بتمكين الكفاءات الوطنية وتهيئتها للانخراط في المهن الحيوية ذات الأولوية. وشهد اللقاء توقيع عقود توظيف عدد من خريجي برنامج التمريض مع مؤسسات صحية رائدة، من بينها مستشفى الشيخ خليفة التخصصي ومجموعة برجيل الطبية ومدينة الشيخ صخبوط الطبية وعدد من الجهات الصحية الأخرى، في خطوة تؤكد ثقة هذه المؤسسات بكفاءة خريجي الجامعة وقدرتهم على الإسهام في دعم وتطوير الخدمات الصحية في الدولة.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة بناء القدرات التشاركية لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية على مستوى إمارة الفجيرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الجيولوجية والتعدينية. وتأتي المبادرة انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية لتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع التعديني وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنشآت العاملة في القطاع، بما يسهم في دعم استدامة القطاع وتطوير ممارسته وفق أفضل المعايير العالمية. ويستهدف البرنامج التدريبي الأول ضمن المبادرة 50 مشاركا من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع، إلى جانب كوادر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ووزارة الطاقة والبنية التحتية، بما يشمل المختصين في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتفتيش ونظم المعلومات الجغرافية. واصل نادي الفجيره الفنون القتاليه هيمنته على ساحه التايكوندو الاماراتيه بعدما توج بدرجه التفوق العام للعبه للمره الثامنه على التوالي، مؤكدا مكانته كاحد ابرز الانديه المتخصصه في صناعه الابطال وتحقيق

0: الإنجازات على مستوى الدولة. وجاء تتويج النادي خلال الحفل الذي أقيم في صالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بعد تصدره الترتيب العام السنوي للموسم الرياضي برصيد بلغ 10491 نقطة، متفوقا بفارق كبير ومريح على أقرب منافسيه ليضيف إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالنجاحات. وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية أن الفوز بدرع التفوق العام للمرة الثامنة على التوالي يعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله النادي على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن المحافظة على القمة ليست مهمة سهلة.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج بمشاركة واسعة بلغت 130 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في دولة الإمارات في حدث نوعي عزز من مكانة إمارة الفجيرة كمركز رياضي وثقافي داعم لمختلف مجالات الشطرنج. وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية متميزة في سرعة التحليل ودقة التفكير وحل المسائل الشطرنجية تحت ضغط الوقت، حيث تنافس المشاركون على حل 16 مسألة شطرنجية موزعة على مرحلتين وفق لوائح الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج. وأسفرت النتائج النهائية البطولة عن تتويج اللاعب محمد يوسف العلي بلقب البطولة والمركز الأول، كما حقق اللاعب عامر سعيد اليليلي إنجازا مميزا بحصوله على لقب أفضل لاعب تحت سن 16 سنة بعد منافسة قوية مع لاعبين مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ليؤكد المكانة المتقدمة للمواهب الإماراتية الصاعدة في هذا المجال التخصصي من لعبة الشطرنج. سعادة الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة يتحدث عن هذه البطولة.
2: طبعا البطولة هذه تساعد في عملية تطوير مهارات اللاعبين من ناحية الذهنية والفنية والتكتيكية. طبعا هذا لأن احنا نشوف اللاعبين العاديين اللي يلعبون شطرنج احيانا يوقف في كورنر معين في الاندينج او في الميدل جيم ما يقدر يتصرف وما عنده القرار الصح. البطولة هذه قائمة مع تنسيق مع الاتحاد الدولي هالمسائل الشطرنج. طبعا وهي البطولة طبعا بتكون من ضمن أنشطة النادي سنويا عشان نطور مهارات اللاعبين. طبعا اليوم عندنا استحقاقات قادمة، عندنا بطولات الاتحاد بلس ان بطولات العالم قريبة بتكون ان شاء الله، فمضطر احنا نساعد في ان ننشطهم من ناحية تطوير مهاراتهم لكل اللاعبين. طبعا البطولة هاي مفتوحة لكل اللاعبين، طبعا هي مثل شطرنج سريع يقدر

0: توقيت الفجيرة.
1: نظم اتحاد الإمارات للمبارزة بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات الرياضية على مستوى الدولة. وتعد البطولة من أبرز محطات الموسم الرياضي، حيث شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يتنافسون في مختلف الأسلحة والفئات العمرية، وتشمل المسابقات تحت 10 سنوات وتحت 12 سنة و14 سنة و17 سنة وتحت سن 20 سنة، إضافة إلى فئة العموم للذكور والإناث. وأكد الاتحاد أن البطولة تمثل مسك ختام الموسم الرياضي 2025-2026، وتشكل فرصة مهمة لتقييم مخرجات برامج التدريب والتطوير التي تم تنفيذها طوال الموسم، كما تمنح اللاعبين واللاعبات منصة لإبراز قدراتهم الفنية وتحقيق أفضل النتائج قبل انطلاق مرحلة الإعداد للموسم المقبل. وشهد الاتحاد بالتعاون المستمر مع نادي الفجيرة للفنون القتالية والدعم الذي تقدمه الجهات الشريكة لإنجاح البطولة، مشيرا إلى أن استضافة إمارة الفجيرة لهذا الحدث تعكس مكانتها المتميزة في احتضان وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، حول تعاون الهيئة مع عملية الفارس الشام 3 في مبادرة خطوة أمل. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل فندق إرث، حيث نظمت عملية الفارس الشام مبادرة طيبة، وهي مبادرة خطوة أمل لدعم المصابين ومبتوري الأطراف في المناطق المتضررة من الحروب في دولة فلسطين. هيئة الأعمال الخيرية العالمية قامت بهذه المبادرة من خلال دعمها المباشر. للحديث حول هذه المبادرة والحديث حول دعم هيئة الأعمال الخيرية، يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية. مرحبا بك، ونحن سعداء بلقائك.
2: مرحبتين، حياك الله. الله يبارك فيك.
1: حقيقة نحن نتحدث أولا عن هيئة الأعمال الخيرية، كيف تقيمون مسيرة هيئة الأعمال الخيرية العالمية منذ تأسيسها وحتى الآن باختصار؟
2: هيئة الأعمال الخيرية طبعا هي خيرية عالمية، تم تأسيسها عام 84 في إمارة عجمان من سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد نعيمي حاكم إمارة عجمان، جزاه الله خير. هي الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة ودعم المحسنين أهل الخير في دولة الخير، دور أرض زايد الخير، اليوم أصبح لها باع كبير في مختلف البلدان، سواء في أفريقيا أو في شرق آسيا، حتى في وسط آسيا، وفي دعم للدول أخواننا أشقائنا في الدول العربية. الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني لها باع طويل في هذا المجال الخيري المتنوع.
1: شو المجالات الإنسانية، أبرز المجالات الإنسانية التي تركز عليها الهيئة حقيقة، سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة؟
2: حقيقة هي متنوعة، نحن مجالاتنا متنوعة، لكن من أهم الأشياء اللي نحن نركز عليها خاصة أن نحن شغلنا أيضا مكثف في بعض كثير من الدول الأفريقية، نركز فيها بالجانب الرعاية الصحية، نركز أيضا في الرعاية التعليمية، وكذلك أيضا في توفير المياه النظيفة للقرى التي تعاني من شح المياه أو مياه عكرة. فهذه الجوانب أيضا عندنا رعاية اجتماعية، ومن أشياء أيضا اللي تبرز فيها الهيئة اليوم هي كفالة الأيتام، رعاية هذه الفئة اللي فيها وصية الله سبحانه وتعالى، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا أكثر من 60 أو 62 ألف يتيم مكفول لدى الهيئة في مختلف البلدان.
1: ما هي آليات اختيار المشاريع الإنسانية التي تتبناها الهيئة؟
2: طبعا اليوم مثل ما ذكرتك سابقا، هيئة الأعمال الخيرية لها باع طويل في هذا المجال، وتركز على المشاريع الأساسية واختيار المشاريع. طبعا نحن دائما لو تشوف مثلا موقع الهيئة والسوشيال ميديا الهيئة، دائما نحن موجودين في دول متنوعة، سواء في أفريقيا، في شرق آسيا، وسط مناطق عملنا ننزل بأنفسنا. أشكل أنا فريق عمل من أمين العام وأنا وفريق العمل معي، ننزل القرى قرية قرية، نتفقدق ثيايات من المراكز الصحية للمياه، لأبار ارتوازية، أبار سطحية، مدارس، تعليم، بيوت، كفالة أيتام، بمختلف المشاريع. دائما نحن نزولنا الميداني، وأيضا عندنا فيها تلك الدول جمعيات متعاونة ومكاتب فروع خاصة بالهيئة توافينا بالمتطلبات اللي هم يحتاجون حسب القرى، ونحن ننزل نتفقده ونشوف صحة الاحتياج وننفذ إن شاء الله.
1: إذا تحدثنا سعادتك عن مشاركة الهيئة في مبادرة خطوة أمل وأهميتها الإنسانية،

0: مبادرة خطوة أمل اللي أطلقتها عملية فارس الشام، طبعا جاءت هذه عملية المباركة هذه اللي جاءت بتوجيهات من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. هذه مبادرة المباركة جاءت تحت أيضا مبادرة خطوة أمل لدعم أخواننا وأشقائنا في قطاع غزة من المتضررين من أخواننا الفلسطينيين. تعاوننا مع عملية فارس الشام بتوفير اليوم في هذه المبادرة بتوفير الأطراف الصناعية للمتضررين، حتى دائما نحن محورنا الأساسي هو الإنسان، دعم الإنسان. اليوم هذا الإنسان كم ساعاته كنت أنه يمارس حياته بشكل طبيعي من دون احتياج لحد أو عوز لأحد، فهذا جدا عمل مبارك مثل ما ذكرنا يخدم الإنسان اللي هو محور أساس عملنا ورسالتنا في دولة الإمارات.
1: كم عدد الأطراف التي تم تقديمها في مبادرة خطوة أمل؟
0: هذه في المرحلة الأولى تمت دعم 40 طرف صناعي للمتضررين، وبإذن الله مستمرين أيضا تم الاتفاق مع أخواننا في عملية فارس الشام قبل بدأ هذا المؤتمر، إن شاء الله بنتعاون في هذا المجال بشكل قوي حتى نغطي أكبر عدد ممكن من المصابين والمتضررين.
1: لكم قصص أيضا مؤثرة في مثل خطوة أمل في الدول الأفريقية، في بعض البلدان العربية، أكيد لديكم بعض القصص المؤثرة شبيهة بهذه الخطوة، خطوة أمل.
0: والله في قصص جميلة، وإن شاء الله يعني ما أبغي أسبق، لكن إن شاء الله بيطلع شيء عن إجمالي القصص اللي مؤثرة واللي فيها يعني أثر هذا العمل الخيري. أنا أضرب مثال حقيقة في مشروع مشاريع الدعم الأسر، مثل مشاريع الأسر منتجة. اليوم عندنا نحن كان أني في قرقيزستان، كانت امرأة أم أيتام تحتاج لمشروع بسيط حتى تشكل مصدر رزق لها، فوفرنا لها مشغل خياطة. اليوم كبرت المشغل ووظفت 5 من بنات نساء منطقتها في مشغل، وتتخيط وتصدر حتى لمختلف مدن قرقيزية في خياطتها. فما أصبحت هي اكتفت بهذا الداخل، بل أصبحت هي مشغلة العاطلين والعاطلات. ومن هذه المبادرات كثيرة، ومنها في كوسوفو امرأة عطيناها بقرتين حلوب، الآن أنت أصبحت 80 رأس غنم، باعت رؤوس الغنم وسوت تدفئة في بوسنة، لأن يكون هاي بلدان بارد تحتاج تدفئة، ويعني وحدثوا على حرف هاي بالة جلسة طويلة خاصة بالقصص هذه يعني.
1: طيب إذا سألنا عن كيف تصفون التعاون مع عملية الفارس الشام في تنفيذ هذه المبادرة؟
0: حقيقة نحن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أشكر الله ما لا أشكر الناس. مهما نقدم شكرنا لفارس الشام صراحة ما نوفيهم حقهم، وجدا حقيقة متميزين في إيصال هذه المساعدات لإخوان المتضررين. حقيقة جهودهم جبارة في إيصالها لقطاع غزة، داخل قطاع غزة.

0: فيعني جدا نحن الحمد لله رب العالمين متعاونين مع بعض في هذا الجانب. نحن طبعا جانبنا تقديم الدعم حسب الاحتياجات المهمة، وهم الجانب الأكبر عليهم إن كيف يوصلون وحقيقة يوصلونه، والحمد لله فيديوهات وصور ومشاهدات تصلنا بشكل دوري من إخواننا في فارس هام في إيصال هذه المساعدات لإخواننا في قطاع غزة.
1: وبكل تأكيد ستتواصل هذه المساعدة وتتواصل هذا التعاون إن شاء الله.
0: نحن إن شاء الله، وأيضا من الأشياء اللي اتفقنا فيها اليوم إن شاء الله بتكون نحن متواصلين في هذا الدعم والتعاون حتى نؤدي رسالتنا ليس المستهدف، حتى أكبر إن شاء الله من المستهدف اللي نحن مستهدفين ومع قطاع مع عملية فارس هام بإذن الله.
1: إذا تكلمنا عن عملية التعاون بين المؤسسات الخيرية المختلفة في مثل هذه الأحداث، شو الرسالة اللي ممكن تقدر توجهها لكل المؤسسات التي تعمل في المجال الخيري لدعم مثل هذه الحالات؟
0: خاصة مثل هذه الحالات اللي فيها ظروف صعبة جدا وتتولى حقيقة مثل هذه العمليات فارس هام تتولاها، فهي يعني لها خبرة في هذا المجال. أنا أدعو حقيقة كافة المؤسسات الجمعيات الخيرية اليوم أن تكون اليد المعطية الأولى سباقة في دعم هذه المشاريع، لأن اليوم أموالكم بإشراف فريق متكامل من فارس هام تصل للمستحقين بل لأكثر أسر استحقاقا. فتكاتفنا وتعاوننا اليوم مع عملية فارس هام هو تحقيق لرؤية سامية لقيادتنا الرشيدة ورسالة دولة الإمارات، هو اللي هو إنسان محورنا الأساسي.
1: سؤال أخير، إذا كانت لديكم أي مشاريع إن شاء الله مستقبلية خلال الفترة القادمة؟
0: والله الحمد لله احنا مشاريعنا بإذن الله لا تتوقف على مدار السنة، شغالين مثل ما ذكرت في دول كثيرة، والآن إن شاء الله شغالين أيضا كذلك الحمد لله فضلا في سوريا، لنا مشاريع كثيرة منذ يعني التغييرات اللي حصلت الحمد لله ووطأت أقدامنا بفضل من الله سبحانه بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لسوريا، نفذنا مشاريع عديدة، والآن خلال أسابيع هذه أيضا عندنا زيارة لسوريا أيضا لتنفيذ مشاريع خاصة في مجال الصحة ومجال التعليم. وفرنا أكثر من 16 سيارة إسعاف و 52 جهاز غسيل كلى من النوعيات الجديدة المتطورة، ومستمرين أيضا في هذه المشاريع. كذلك بعد ما نخلص إن شاء الله ثم نتجه أيضا لأفريقيا، ثم أفريقيا شرق آسيا فلبين وإندونيسيا، وهكذا إن شاء الله مستمرين على مدار السنة إن شاء الله.
1: حقيقة هيئة الأعمال الخيرية العالمية هي المؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تعد من الجهات البارزة في مجال العمل الخيري والإغاثي، ودائما ما تعمل على تقديم المساعدات داخل دول الإمارات وخارجها كما ذكر الدكتور، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا حول العالم. نحن سعداء جدا بهذا اللقاء. شكرا لك سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، ونلتقي بك إن شاء الله مرات قادمات.
0: شكرا لكم، جزاكم الله خير، لأن أنتم اليوم الإعلام المحور الأساسي في نقل أصوات متطلبات الجمعيات الخيرية للمجتمع، فالشكر لكم ثم شكرا لكم ثم شكرا، جزاكم الله خير.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي نصل بكم إلى اختتام هذه الحلقة من برنامج توقيت الفجيرة، لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم مني التحية، أنا عثمان شلكاوي، وتحية زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجيرة.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

92.6 الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شربي.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
4: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تيك أوف. اليوم اخترنا لكم وجهة سياحية جميلة، خلنا نتعرف عليها وعلى أهم المعالم السياحية، نسلط الضوء أيضا على عاداتهم وتقاليدهم والجو هناك وأشهر الفنون الموسيقية. في البداية تقبلوا تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، في التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. اليوم مستمعينا رحلتنا إلى دولة عاصمتها مدريد، من أشهر وأجمل مدنها السياحية برشلونة، ملقا، إشبيلية وغرناطة. تعد مصارعة الثيران وكرة القدم إحدى الأنشطة الرياضية في هذه الدولة. هذه الدولة الأوروبية تحتل مرتبة رابع أكبر بلد أوروبي من حيث المساحة، تقع في أقصى جنوب غرب أوروبا

0: أحدها من الغرب البرتغال، ومن الشمال خليج بسكاي الذي يتصل مع المحيط الأطلسي، ومن الشمال الغربي والجنوب الغربي المحيط الأطلسي، ومن الشمال الشرقي فرنسا. إذن مستمعينا، اليوم جولتنا إلى إسبانيا. تعاقبت على هذه الدولة العديد من الحضارات والتي كان لكل منها أثر معين، سواء على اللغة أو على الدين السائد في ذلك الوقت. ومع الأخذ بعين الاعتبار الترتيب الزمني لتسلسل الحضارات والأمم، فإن البداية بتكون مع الحضارة اليونانية والقرطاجية، ثم الحضارة الرومانية، وتليها الحضارة الجرمانية وصولا للإسلامية، ومن بعدها الحضارة الإسبانية، وهي الشكل الحديث الذي وصلت له إسبانيا في يومنا هذا. مع بداية القرن الثامن وتحديدا عام 711 ميلادي، دخلت الجيوش الإسلامية إلى إسبانيا عن طريق مضيق جبل طارق، واحتلوا المنطقة، وذلك بعد أن تغلبوا على آخر ملوك القوط أو الجرمانيين. هنا بدأت الحقبة الإسلامية، فظهرت الأندلس اللي تمثل الأجزاء الجنوبية من إسبانيا حتى الآن، بالإضافة إلى مدينة قرطبة التي كانت تعد من أكثر المدن الأوروبية أناقة، وعرفت هذه الفترة بالعصر الذهبي، حيث تم إنشاء العديد من المكتبات ومجالس التعليم والدراسة. بشكل عام عاش سكان المنطقة فترة من الحرية والرفاهية، وكان ذلك طبعا مقابل الطاعة المطلقة للحكم الإسلامي ودفع الضرائب والجزية. الشعب الإسباني أو الإسبان هم مجموعة عرقية من السكان الأصليين لإسبانيا، ويتشاركون في ثقافة مشتركة في التاريخ والأصل واللغة. يوجد داخل إسبانيا عدد من القوميات والإقليمية التي تعكس التاريخ للبلاد والثقافة المتنوعة، على الرغم من أن اللغة الرسمية الإسبانية تعرف عموما باسم الإسبانية، فاللغة الرسمية والأكثر انتشارا في إسبانيا هي القشتالية، تعرف أيضا باللغة الإسبانية، ورسمياً يعترف دستور إسبانيا باللغات واللهجات الإقليمية السائدة إلى جانب القشتالية.
1: الجو هناك.
0: تتمتع إسبانيا بمناخ متنوع، حيث يكون الطقس بارد ورطب في المناطق الساحلية الشمالية، وتبلغ درجة الحرارة السنوية في تلك المناطق 14 درجة مئوية. في بلباو تتراوح درجات الحرارة من 10 إلى 19 درجة مئوية، ويكون المناخ في الهضبة الوسطى بارد في الشتاء وحار في الصيف. تبلغ درجة الحرارة في مدريد في الشتاء 8 درجات مئوية، وفي الصيف 23 درجة مئوية. في منطقتي الأندلس وليفانتي يكون المناخ معتدل بشكل عام، ولكن في الصيف تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

0: السياحية في أوروبا في فصل الشتاء، ومن أفضل مدن إسبانيا للسياحة في الشتاء هي العاصمة الإسبانية مدريد. هي مدينة تقدم تجربة غنية في الثقافة والتاريخ، وبنيت أغلب مباني هذه المدينة بمزيج من العمارة القوطية الحديثة والكلاسيكية، مما يجعلها تمزج بين الثقافة المعاصرة والثقافة التقليدية. أكثر ما يميزها أسواق أعياد الميلاد الخاصة فيها، بالإضافة إلى أجواء الاحتفالات الرائعة برأس السنة الجديدة. وتعتبر مدريد من المدن التي تمتلك قطار خاص بها، كما تضم مدريد العديد من الأماكن السياحية التي من الممتع استكشافها، مثل المتاجر الخاصة بالمنتجات القديمة وأسواق السلع المستخدمة في ملسانا، ومطعم سوبرينو دي بوتين اللي يعتبر أقدم مطعم في العالم، بالإضافة إلى العديد من المتاحف الفنية مثل متحف برادو ومتاحف أخرى في رينا صوفيا. وإذا كان الجو بارد بزيادة، فلا بد من اللجوء إلى مقهى إسباني مميز يقدم المأكولات الدافئة واللذيذة منذ عام 1894 ميلادي حتى يومنا هذا. ولا تنسى عزيز المسافر في أخذ جولة إلى مدينة برشلونة. هي مدينة تاريخية تتميز بثقافتها والهندسة المعمارية والعديد من الرياضات التنافسية. تشتهر هذه المدينة في فصل الشتاء بجوها البارد المشمس. هناك العديد من الأنشطة الترفيهية اللي من الممكن القيام بها في هذه المدينة الصاخبة، مثل زيارة فيرا دي سانتا لوسيا، عبارة عن معرض تقليدي خاص لأعياد الميلاد، كما يمكن التنقل والتسوق في أفضل البوتيكات في العالم. وتضم المدينة في داخلها العديد من العروض المحلية والمعارض الفنية الثقافية. هناك العديد من الأماكن السياحية الأخرى في برشلونة والتي يجب زيارتها وعدم تفويتها. من أفضل الفنادق اللي يمكن الإقامة فيها في هذه المدينة الساحرة فندق لاسيراس آن غرانافيا. وننتقل إلى إشبيليا، حيث تقع في جنوب إسبانيا. هي العاصمة الرئيسية للأندلس، تعتبر من المدن الدافئة طوال العام. تتميز السياحة في إشبيليا بثقافتها الإسبانية التقليدية. هي مدينة تاريخية يلجأ لزيارتها العديد من عشاق التاريخ. حافظت على تراثها وثقافتها لعدة سنوات طويلة، تستمر في عرضها من خلال العديد من المسارح والمتاحف الموجودة فيها. كما يمكن للسائح في إشبيليا القيام بالعديد من الأنشطة، مثل تذوق طبق التاباس اللذيذ المميز في المنطقة. تشتهر إشبيليا كثيرا برقصة الفلامينغو. من الأنشطة التي يجب أن لا يفوتها السائح هي زيارة ساحة بلازا دي إسبانيا، وهي ساحة خلابة تتميز بجسورها الطويلة. كما يمكن زيارة برج خيرالدا وسوق فيرا دي بيلين دي سيفيلا الذي يعد أكبر سوق للكريسماس في إشبيليا، فهو مكان يمكن من خلاله التعرف على التقاليد المحلية وثقافة المدينة. وبعد إشبيليا مستمعينا، بناخذكم في جولة إلى غرناطة. تعتبر هذه المدينة من أفضل المدن السياحية الشتوية في إسبانيا. تقع في منطقة سييرا نيفادا، تتميز بإطلالتها الخلابة الساحرة على الطبيعة. يفضلها الكثير من السياح بسبب تميزها بالمعالم المغاربية، وهي من المناطق المعتدلة مناخياً، حيث تتراوح درجات الحرارة في غرناطة بين 3 إلى 13 درجة مئوية. ويمكن للسائح في هذه المدينة القيام بالعديد من الأنشطة، مثل زيارة قصر الحمراء الشهير، وهو عبارة عن قصر مغاربي ساحر يتميز بقلة الأعداد فيه في فصل الشتاء مقارنة بالأعداد والازدحام في فصل الصيف. كما تحتوي غرناطة أيضا على العديد من منازل الكهوف والتلال الطويلة التي من الممتع المشي عليها لمسافات طويلة. كما يمكن القيام ببعض الرياضات الشتوية في جبال سييرا نيفيدا المغطاة بالثلج كالتزلج. ومن المدن الإسبانية الشتوية أيضا قرطبة، توليدو، بلباو وموريسيا.
1: لفة في المطبخ.
0: يتميز المطبخ الإسباني بالطعام البسيط غير المعقد، ويعتمد على المكونات المحلية أو المحاصيل المزروعة إقليمياً. ويتميز الطعام في إسبانيا بأنه طازج وغني بالنكهات. تختلف بعض الوصفات من منطقة لمنطقة بسبب العوامل الجغرافية واختلاف الناس اللي سكنت إسبانيا على مر التاريخ. كما أن المطبخ الإسباني يعتمد في طهي الطعام على التحميص والقلي وتحضير اليخنات. أشهر مكونات الطعام الإسباني لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ الإسباني زيت الزيتون والزعفران والفلفل الأحمر والخل، ويستخدم في الطهي وفي تتبيلات السلطة والثوم وأيضا الزيتون. في طبق الفطور عادة يقدم

0: جولو هي حلوى إسبانية تقليدية والخبز بالطماطم، وسندويش البيض المخفوق والخبز المحمص. أما في الغداء ففيه الأرز الكوبي وسمك السلمون بالصلصة الخضراء وكرات اللحم مع صلصة البقدونس، وأيضا شرائح اللحم البقري مع البقسماط والثوم. ولا ننسى مستمعينا نسلط الضوء على مجموعة من أطباق الحلويات المشهورة التي تعتبر من بين العناصر الأكثر شهرة في تقاليد المطبخ الإسباني. كل عائلة إسبانية لديها الحلوى المفضلة الخاصة بها، من أشهرها الحلويات في إسبانيا حلوى التشوروز مع صوص الشوكولاتة، كعكة سانتياغو والخبز المقلي الإسباني الذي يسمى حلوى توريخاس. حلوى الفلان هي عبارة عن الفطيرة الكلاسيكية أو كريم الكراميل، وحلوى ميلي ماتو هي تتكون من الجبن الكتالوني الطازج، وأيضا كريمة كاتالانا هي واحدة من أشهر الأمثلة على الحلويات الكتالونية، وهي معروفة محليا وعالميا بفضل تحضيرها البسيط وأصالتها ومذاقها.
1: ثقافة وفن.
0: يعتبر الفلامينغو أشهر تقليد إسباني على الإطلاق، لكنها أيضا واحد من العادات التي يساء فهمها. إن الفلامينغو هي ليس عبارة عن رقصة، بل إن الرقص يكون في بعض الأحيان جزء منه، أسلوب موسيقي يرتكز بشكل أساسي على الجيتار والغناء، وقد يدخله الرقص، حيث أن الرقص يكون في هذه الحالة عفوي. في إسبانيا تسمع موسيقى الفلامينغو التي يتخللها الرقص الأنيق في جميع أنحاء البلاد. هذا ويمكنك حتى أخذ دروس في العديد من المدن الإسبانية. تلقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة في برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الأعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. مع السلامة.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نشته وسوالف بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق.

0: تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري يجدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتم متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا فيكم من جديد في من الماضي. اليوم نرجع وياكم شوي لزمن البساطة والطيبة، زمن كانت فيه الحياة فيها الترابط والصبر والحكمة المتوارثة من آبائنا وأجدادنا. اليوم عندنا ضيفة عزيزة، ضيفتنا الوالدة حلاوة خميس سعيد اليماحي، الوالدة أم سعيد، من الشخصيات اللي عاشت تفاصيل الماضي بكل جماله وتعبه أيضا في نفس الوقت. تحمل خبرة طويلة في العلاج بالطب الشعبي واللي كان أول هو الملجأ للناس قبل المستشفيات والعيادات. بنستمع وياها لسوالف قبل الطفولة وحياة الناس وكيف كانت المرأة الإماراتية أيضا تعيش يومها وأيضا تستخدم العلاج والتداوي بالأعشاب، التداوي أيضا بالحكمة والخبرة والمعرفة المتوارثة. حياك الله ويانا يوم سعيد، نورتينا وشرفتينا اليوم.
2: نور عليكم دوم
1: يا مرحبا.
2: الله يعني اللهم يعلو مكان طيب وعلى على وطننا وحكومتنا، الله يحفظهم.
1: آمين.
2: يحفظ محمد بن حمد وعيالهم، ما هم قصرين والحمد لله متوايدين إلى الحين في الطب الشعبي وفي العلاج.
1: الحمد لله الحمد لله
2: والحمد لله كل شيء
1: الحمد لله. مسعيد شوي أنا برجع وياك لحلاوة طفلة اللي كانت صغيرة في منطقة الطويين. خبرينا عن طفولتك، شو تذكرين من أيام الطفولة؟ شو كنت تسوون وانتو أطفال وانتو بنات؟
2: بنتي الأول يوم الطفولة يعني طفولتنا احنا ما شاء الله 3 سنوات 4 سنوات الواحد يعرف يعني كيف ويساعد والده

0: يساعد الأب، يساعد الأخوان، يساعد يربي أخوان مع أمهم، أنها الأول ما معتمدين على إلا شغل يديهم، طبيخهم، خدمتهم،
1: صح.
0: شغلهم كله في اليدين، يعني الحرمة ساد البيت وساد العيال والحلال،
1: صح.
0: والحمد لله، يعني والضيف تكرم الضيف، إني الضيف يعني أكن راعي البيت مويود الحمد لله، ولو يقولوا هود فلان مويود، قالوا مويود تفضلوا قربوه دريزة مريزة مامي يعني سوى،
1: نعم.
0: وسوينا لهم القهوة والأيام قيض اليبن والأرطب، وأيام الشتاء الخبز والعسل، والحمد لله، وغدا الذبايح مويودة ما شاء الله، الخير مويود
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم.
1: أم سعيد زين، يعني الوالدة أم سعيد كنتي أيضا طفلة وتشوفين الوالد والوالدة، كيف كان دور الأم في البيت يعني وانتو صغار أيضا؟
0: دورهم بنتي في البيت دور الأبو وعلاقهم وحلالهم وبيتهم، يعني الحمد لله الأبو حما قال في اليبال في يجيب الأكل اللي عبوش،
1: نعم.
0: تكرمي عبوش يجيبوه ذيك يوم البوش
1: ما شي سيارات،
0: وإحنا نساعد أبو أهلا نساعد الأبو على البوش نجيب الأكل اللي من اليبال، يعني لو صار نشل قدر نشوف أخواننا، أميتنا نشوف أخواننا، الأبو يجيب الأكل يجيب، يعني يساعد لهم في البيت بالأكل، اللي هي ما مويودة يعني معها شغل يسوي قهوة يساعدها بالقرص يساعدوا.
1: إنزين الوالدة كانت تطلع أيضا تحطب في اليبل، خاصة أنه ما شاء الله منطقة، نعم. طويين ما شاء الله منطقة جبلية جميلة،
0: نعم. كان فيها العسل وكان فيها الحطب،
1: نعم.
0: وكان فيها كل شيء مسعانا منها ومرعانا منها، والأبو يوم هذا معه هذا فرصة في البيت ينهي يقنص الغزلان، موجودات وايد مرة وكتن وايد غزلان
1: ما شاء الله،
0: نعم. يدوروا وين فحل مال الغزلان، كان شاهوا معهن قطيع معها اثنين ثلاثة نقعوا في واحد،
1: نعم.
0: ما يعني يقرضوها،
1: صح.
0: نقعوا منهن مرة ثانية مكان ثاني بعد بين أكل أسبوع أسبوعين يجيبوا يعني الغزال هذه،
1: نعم.
0: العارم الطيور اللي حق الطيور، يعني كل شيء موجود
1: ما شاء الله
0: من غير هذا ما لديه.
1: الناس قبل كانت ساكنة في بيوت متقاربة مسعيد؟
0: لا ما متقاربة،
1: ها.
0: يعني بعيد،
1: هذه بالنسبة للبيوت اللي صوب اليبل قصدك؟
0: صوب اليبل متباعدين أيام القيض يتقاربوا،
1: بس تعرفون بعض؟ متعارفين الناس؟
0: لا متعارفين، وايد متساعدين وايد.
1: كيف علاقة الجيران ببعضهم كيف؟

0: ايام قيض انه ورد طويل طويل من اللي بعد الحاير من فوق
1: هي.
0: من اللي بعد يوم هذا ما وردت الحرمة ولا لابو وين فلان وش فيه يو رأي كان هو مريض شلوا يابو ساعده ويابو له الماي طاهر يوم ذيك يوم بالقربة قربة هذا ما نطلع عن بالقرقة ما ليبا ونشل فيه الماي تكرمي أحمر اللي ما عنده عراسه على بوش ما خلينا أبوي نشل ما نشلوا عروسك ما تشلوا على البوش
1: ليش يدلعهن يعني
0: لا عاد ما يتحمل أن يصب عليهن الماي يتدوهن عما قال ما يشلوا عليهن الماء
1: ممنوع أنه
0: إلا الماء يصب على ظهر المطية يسلخ وبرها
1: نعم
0: ما يشل عليها ويشل عروس لا يشل عليها
1: ما شاء الله
0: والله إلا يشلوا عليهن يعني الحطب ويشلوا عليهن العسل يشلوا عليهن السمن كل شيء ما شاء الله موجود
1: نعم نعم كانت علاقة الوالد بالبوش قوية يعني
0: نعم
1: نعم يربيهن ويهتم فيهن
0: هي نعم ويوده نعم قوي ويوده وادة بعد من دونه وادة بعد الوالد ما يعبر شيء لازم وادة تكون موجودة ووالد موجود
1: صحيح
0: يعني والد في البيت ما يعرف شغلات البيت
1: هي الحرمة هي اللي تقوم بها
0: الحرمة هي اللي الله يرحمها تسوي
1: ما يرحمها ويغفر لها
0: وترتب
1: نعم
0: ومرة ويوم يمرض يعني لابو ولا الحرمة يساعدوا بعض في العلاج وفي البيت
1: نعم انزين يوم كنتوا أطفال يعني شو كنتوا تلعبون أم سعيد
0: كيف يعني
1: يعني شو كنتي تلعبي كطفلة شو الألعاب اللي كنتوا
0: بنتي الألعاب الأول يعني بها كربان النخل كربان النخل
1: نعم
0: ونسويها والنبوش نضرب لها حطبة منه ونجيب حطبة منه
1: نعم
0: وسوي ابنها هذه قطعة مع يوم تخيط أمي يخيط عربي
1: صح
0: سوينا قطعة هذه سويناها مثل العروسة أو أنها عروسة حطيناها فوق هذه الكربة أو أنها بوش يعني
1: نعم
0: وكياس فيهن حطينا فيهن طين
1: هي.
0: أو أنه هذا أكل
1: هي.
0: وكياس فيهن وحطب
1: براءة مسعيد هي. أيام البراءة هذه
0: كل حد يعني
1: نعم.
0: ويوم العرس معنا يعرس حد من إيران يساعده يعني حد يجيب له عيش حد يجيب له الطحين هو يسلم الماء
1: نعم.
0: بس العيش الطحين يساعدوه عليه كل حد يسوي شيء التمر
1: صح.
0: كل حد يعني يشلوه اللي يشل حطب اللي يشل ذبيحة يبيعها ويشتري يجيب 10-15 مطية
1: نعم هذه للمناسبات يعني
0: مناسبات
1: العرس
0: معرس يسلم الذهب ويجيب مال ثياب العروس
1: نعم نعم منتكلم أكثر عن موضوع المناسبات مسعيد ونتعرف على الحرمة وزهبتها وكيف كان يتم الاحتفال فيها هي والمعرس بعد فاصل قصير مستمعينا في من الماضي وراجعين وياكم مع الوالد الغالي مسعيد.

0: نور عليكم إن شاء الله دوم
1: الله يسلمك
0: وينور على وطننا كل بكل خير إن شاء الله. آمين. يا رب
1: آمين آمين. أم سعيد تذكرين شو كان في زهبتك قبل؟
0: هي ذكر
1: هي شو كان فيها؟
0: كانت زهبتي ثوب البريسم.
1: يا سلام.
0: كان دورة البريسم
1: ما شاء الله.
0: وقاية البريسم وقاية النيل وبعد عبو ساقلة يسموها وقاية نيل. وكان دورة مخططة خططات يسمونها.
1: هذه المعرس يبلك إياها كان يبلك إياها.
0: إيه.
1: نعم.
0: أبو سعيد.
1: أبو سعيد هي أبو سعيد الله يحفظه.
0: يعني والذهب يخيطوها نفس يوم فصروا على العروس وخيطوا. حد يركب التلي. حد يركب التلي الثوب. ثوب لازم ثوب ماشي عبا. نعم. عبايات ماشي.
1: نعم.
0: حد يركب كل شيء يخيطوا. نفس يوم. البراقع يجيبوها جاهزة.
1: نعم.
0: لازم العروس.
1: ذهب ماشي ذهب.
0: آه.
1: ذهب
0: ذهب قليل
1: خفيف
0: يعني خفيف مرية أو شغاب بالشوك.
1: هي ما شاء الله.
0: هي عندي من هذه وحدة قديمة ما دوّت
1: ما شاء الله. كم سنة لها عندك مسعيد هذه مرية؟
0: يعني هذه قديمة هذه جديدة.
1: هي قديمة عندك كم سنة صار لها
0: هذه ولا الثانية هذه؟
1: لا القديمة اللي قبل
0: القديمة اللي هو 60 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: احنا معرسين معرسين احنا من 57 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية.
0: لا بس أيام
1: محتفظة في هذه الأشياء اللي كانت في زهبتك؟
0: هذا عاد مو موجود. الذهب
1: الذهب بس
0: عم قال الذهب موجود.
1: نعم.
0: من أول يوم أول ما قال الذهب قالوا يا الذهب تعرفي الذهب يجيبوه من برا يوم يصير الكويت يصير وهذا
1: سعودية
0: ما متوايد. عقب قال الذهب في دبي قالوا الذهب في دبي ما يوجد من قذلوه وقال وقليت يا سعيد لا تعنى وتشريه حلفت قلبي وما يعاني.
1: يا سلام.
0: يعني شيء منه ما يطلع هذا معهم أصلي.
1: صحيح صحيح. نعم. إنزين فكانت يعني زهبة العروس بسيطة. إنزين الاحتفال عاد يعني العرس كيف؟
0: لا العرس بنتي العرس يعني عرس قوية صراحة العرس.
1: هي.
0: العرس يسووه يعني ما لازم جمعة وخميس.
1: هذا في منطقة الطويين.
0: منطقة كلها.
1: والمناطق المحيطة فيها يعني.
0: اللي موجودة في قريب الطويين كلهم.
1: صحيح.
0: الأربعة عبارة وخميس جمعة ثلاثة أيام.
1: نعم.
0: إيه ويغنى نشل نشلات الحريم. إيه. عنينا للعرسويين يم العريس كرمينا حطي فوالنا تمر نوتينا رمان نفلق بيمينا. ذوب العريس من دبي ميوبة تروزها ذهب ومنقشها قناته ويعني شلات للعروس.
1: يا سلام.
0: هاي العرس شملات وقلب سار وياها لو كنت فايق كنت سرت وياها لو كنت خاتم في طرف يمناها لو كنت حنة في قدام يمناها يعني.
1: نعم.
0: هذا دين
1: شلات يرددون هاي, هاي. هاي.
0: ويوم عاد المعرس يوم هاي زهبة المعرس وهذا قالوا معرس يعدونه وانا ماريته ليتني يار المياور بيته معرس يحش الهاوي ذا ريبة يزقر على العزاب يبنو سيبة حصن شحبيح بسيسو يبنونه الباب صندة والحرية رجعونه رصاصة المدفع تحارب دونه.
1: طيب سارة ما شاء الله عليك حافظة بعدك هالشلات
0: من يوم صغيرة والله
1: ما شاء الله عليك
0: أتعلق بالحريم يوم أوي أي عطاهاي ديتي الله يرحمها شاعرة وتغني وتشل شلات عاد هي أم أخويا أنا أمه غير وأنا أمي أم أخوي يماحية.
1: نعم.
0: أنا أمي حبسية سوت منه أخوي واحد
1: ما شاء الله. نعم. نعم. نعم.
0: وهعد أنا يوم طلعنا شفناها معنا وهاك أقول يدتي
1: ما شاء الله تعلمتي أمك. منها يعني
0: أمي.
1: تعلمتي من عبارة منا
0: عبارة يدتنا عبارة هي. يعني هي اللي ربتنا وهي اللي يعني تعلم منها حتى أمي يعني تساعد أمي وتيينا.
1: نعم.
0: وتولد الحريم.
1: نعم.
0: تسوي يعني كل شيء للأطفال وأنا وياها من يوم صغيرة.
1: أم سعيد كانت في مطوعة قبل تعلم القرآن وهاي في المنطقة هذه ولا
0: ما حد مطوع
1: ما شيء
0: لا إحنا كذا أبوي يعلمنا
1: يعلمكم شو القرآن
0: يعلمنا قرآن شوي شوي لكن أنا اللي متحقدة صغيرة ساكنين في يبا وأبوي يقرأ سورة سبح باسم ربك الأعلى وانا ابوي يقرا وانا صغيره اركض قدامه واركض وقيه هو يقرا مغرب.
1: نعم نعم.
0: ويوم خلص يرشني بحصى هكذا.

0: هو يصلي يقرا.
1: شكله تغلطي فيها ام سعيد.
0: لا ما غلط، طلع الكل قدامه وقرا. ما يعلمني هو، يصلي روحه.
1: ايوه
0: يصليها.
1: وانت تسمعين منه؟
0: انا اسمع واركض واقرا واركض وراه قدامه وراه قدامه.
1: شوفي مواقف الطفوله ما الواحد ما ينساها.
0: والله ما انسى.
1: ما تنسي.
0: يوم سلم كان يرشني بالحصى يقول تبي وانت تشوفيني اصلي وش تلبس قدامي. اي والله سبحان الله
1: يحفظهم يا رب يعطيهم الصحه
0: يعني ويعلمهم هنا الحمد.
1: نعم.
0: والفاتحه
1: نعم.
0: والتسبيح.
1: صحيح.
0: كيف يعني ب15 بيديك؟ أقول لنا أبوي نوكدنا يوم أبوي نسمعنا ميت أمس ولا في الدبش بعد أبوي نقول له أبوي قاصيم يصوم رمضان قال لك نقول له كم يوم يقول لي عاد يحسب بيدي هذه لا
1: 30
0: 10 إحنا بعدنا ما نعرف من 10 هذه لا
1: 3 مرات
0: هذا ثلاث مرات حسبوها
1: 30 يوم
0: 30 يوم
1: يا سلام
0: حسبون 3 مرات وإحنا عاد نحسب ونحط الحصى
1: تتعلمون الأعداد بالحصى عد العد
0: هي اليوم عد الصمنة هذا يوم حقنا حصى اخواني واحنا كان صم باكر حصيدين كملنا 30
1: كل يوم حصى لين تم 30 حصايا
0: 30 ابوي عيد عيد قال قول اقول لكم عيد من كم من يوم وايش دراكم انتم كيف حسبتوا كان اقول شوف هذا الحصى اللي خبرتنا ابو اللي خبرتنا نعد بيدينا نعد ونحط الحصى
1: سبحان الله
0: نعد ونحط يقول ما نسيته.
1: الحياة بسيطة يا أم سعيد، الحياة بسيطة جدا
0: والله
1: كانت.
0: والله يا بنتي بسيطة.
1: حلوة وعلى الفطرة.
0: وزينة يعني الحمد لله. نعم. وين تشوفيهم؟ يا إحنا في الطويين. أيو الفييرة. أيو مسافي.
1: نعم.
0: أكثر شيء أيام القيض مكدد دباء التمر أرطب كله من دباء.
1: صح. انزين قلتي لي كانت علاقتك قويه في يدك الله يرحمها.
0: نعم.
1: انا ما ادري ليش احس انك انت تعلمتي منها العلاج بالتداوي بالاعشاب يعني تعلمتي تداوي بالاعشاب منها هي صح؟
0: تعلمت منها الله يرحمها ومن امي ومن ابوي وكلهم يداووا بالاعشاب. كلهم حرمة عمي وعمي كلهم.
1: من اي عمر بديتي تتعلمين؟ اي عمر بديتي؟
0: والله يا بنيتي ما اكذب
1: عليك كنت صغيره
0: من 7 سنوات
1: ما شاء الله عليك.
0: اي نعم اساعدهن هي. امي يوم ابوي مرض طاح تم طيح يعني ما يتكلم ما يتكلمون ما حي يعني كانت تقول تعي طالع يا ابوش هنا تحت صدره اليسار انا شفتي لا تقولي هذا سوي ليك يا بيديش بس اتكلمي
1: هي.
0: وتهذيك يوم خيام ما شيء وما سيارة ومطار وظل أظلمة والريال ما ينش

0: وكان الدور وتشبع على ميساء تحطي له وسمة
1: وسم. توسمه
0: وتخلف له وسمة هنا. أشهد على الله وش سويت بي وش سويت بي
1: سبحان ناش قام
0: والله لونا
1: سبحان الله.
0: نعم ناش
1: نعم.
0: وإحنا بعد شوفي ناش هاي يسموها غيبوبة تام ما هذا وذار وخي أنا الروحي بعد يعني أنا أبو أسوء حرمة وحدة وسام يتطيحة ويقول عاد ميسين منها صراحة ما تتكلم. كان أقول لهم كابتوروني مخطرها تبوس كأقوم أبريه تطيحة يعني تعبان أطيحة كان تشبن عميسة ويجيبن لي الضوء. والله بنتي أول ما شليت كانت تقوى عليها تمها تحلها وأنا تيبست يدي في الميسة
1: خفتي كنتي أول مرة توسمينها توسمين حرمة يعني
0: لا أوسم بس ما أوسم أول مرة أوسم الحرمة عن هذا الحرم وخلف لها ميسة مهنة شجوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله كانت نشوة تنتم
1: سبحان الله. نعم انزين مسعيد الوسم تعلمتي وكنتي توسمين الحريم يعني والأطفال بعد
0: وسمتي تعلمتي لا يوم يوم هذا موسمه
1: لين الحين ما شاء الله عليك. نعم انزين قبل تفضل
0: لكن في ناس يقول انا بوسم وانا ما اعرف عوق انا ما بوسمه قلت له ما بوسمك ولهيكم عوق وسم واللي اشوفه معهم التهاب اخليهم يصيروا ويردوا علي مره ثانيه.
1: إذا شو الامراض اللي توسمين عنها؟
0: أكثر الشيء أوسم عن عرق الكبود وعن هذا نسيت ويش عرق النساء عن الكلى عن الكبد عن الفصال يسموه فصال ومن الحين يسموه التكس
1: اللي هو شو مسعيد اللي هو شو
0: اللي هو ألم في الظهر
1: ألم الظهر يعني
0: ألم الظهر هذا يسموه فصال احنا نسميه فصال أنه يفصل الظهر أنا خليته يفط 4-5 شهور تطلع صاف منه ومنه ما تقدر يتوسمين لكن أسبوع إحنا خليهم 3-4 أيام وسمناهم وإن كان بعيد إلى 20 يوم 15 يوم وسمناهم.
1: نعم
0: الرجال توسمها رجال والحرمة توسم
1: توسمها حرمة.
0: نعم.
1: إنزين شو أنواع الوسم اللي تستخدمينه أصلا في الوسم؟
0: والله يا بنيتي مطرق حديد ما عد ما أي الله حديد أي شيء حد يابني حديد ناس يبن لي ما أقدر أوسم به الحديد الأبيض اللي كم هذا ما ينوسم فيه
1: صح
0: الأصفر ما ينوسم فيه لازم يجي الحديد الروح الأصلي حديد
1: الحديد الأولي
0: الأسود الأولي
1: الصافي
0: هي صافي وما ما يوم تسويه ما يجي أبيض الأبيض كم ها ما ينفع
1: أيوة
0: يعني حرقه قوي
1: صحيح
0: ولازم على سخام فحم يمع مال يبهل مال حصمر ما توسم على أكولة ولا على غاز هذا ما ينفع أنه وايد يضوء حارة وأنا أنصح الناس أقول لهم أنهم ما يوسموا على لازم فحم والفحم يكون صمر ما مال السوق بها
1: أيوة
0: هي صمر أيوة. هذا بنتي ما يحرق وان تحته عوق ما يسعر ما يسوي علامة
1: ما يسوي علامة في المكان
0: يسوي العلامة خليها العلامة والعمليات ما تسوي عملية
1: صح.
0: يسوي العمليات يسوي هذا هاي تم طيحين فيه لكن وسم نفس يوم راح وسم صح مرة واحدة أبو العيال ما دي وشل ناهين صوب دباء
1: وسعيد
0: وشل شيء تعبان وسميني نفس يوم قلت ما بوسمك الحين صبر لو وسمتك الحين ما بيسيدك وسم لازم تخلي وسم 3 أيام أسبوع بعدين توسمين المريض.
1: نعم مو أول ما يطيح توسمينه
0: لا أول ما يطيح لا توسمين ما ينفع
1: أيوة.
0: لازم يتم 3-4 أيام يعترف العوق وين حين من يوم يومين ثلاث ما يعترف
1: ما يبين وياك
0: لا ما يبين وبتوسم هنا باكر يطلع مكان ثاني ومكان اللي يحتاج يوسم
1: صح
0: وينهاي كان قال ريح عملية لا ظهرك معك دكس قال أنا ما بسوي عملية أنا أمس بخير من يومين هذا بعد وذي كان هذا ناهي راس الخيمة نستقبل واحد من العيال والله ما دخل البيت كي تم الميلاز قال حقي علي والله ما إني ما يلا يلا دخلوا الميلاز وحطيت له 3 وسمو سموه شيستوغار

0: الاستفقار ما يرمون الشو.
1: الاستفقار يعني شو اللي هو الخمول في الجسم؟
0: استفقار بنتي في في في الظهر.
1: هي بعد من آلام الظهر والعظام.
0: نعم الظهر هي استفقار. الاستفقار هذا تسمع عنه هنا في الظهر في الطرف منه ومنه.
1: هي
0: وفي النص.
1: في العمود الفقري.
0: وهذا الدكس هذا اللي يسمونه.
1: هي. ديسك الديسك.
0: صال هذا.
1: هي.
0: لازم تسمع عنه حد منهم أو سومهم ثلاث حد ينتهي.
1: مرتين أو ثلاث.
0: مرتين أو ثلاث يعني هن ثلاث أفضل.
1: هي.
0: هو يعني الوسم ما تشلي وسم تحطيه كذا.
1: هي.
0: يعني على السريع.
1: هي خفيف يعني ما تضغطين على المكان ب.
0: لا ما تضغطي تضغطي. وما تخليه كذا تحطيه كذا. ناس أقول سيبون أي ناس والله إنهم ما يرومنين الشيء ويشلوها لين وصلوها معهم عصبة الضامر ما خلوا بها دكتور ما خلوا مكان والحمد لله تي على هذا
1: على الوسم وتوت صح
0: وشفت لا هم ما عرفوا وش بها معها عصبة الضامر حطيت لها مخباط واحد كانت تقول لهم خذوا عني والله كانت نشي الروح وتطلع
1: نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن
0: مشت نعم مشت الحمد لله
1: الله يعطيك الصحة
0: عصبة الضامر تنقع أو اللي تحت عقد طخ يسوي
1: يقول
0: تكسري شيء
1: سبحان الله
0: نعم. وهذا بعيد الشر يسموها الذيبة يوسموا عنها في الاستفقار يوم يطيح إياه ما يقول ما يقدر يمشي
1: اسمها الذيبة هذه الذيبة
0: يسموها الذيبة يعني يوم صغير يكمل سنة لازم تلاحظ إياه لازم تلاحظ إياه السنة كما السنة ما مشى هذا شيء فيه لازم هو ياها يمسي 10 شهور 11 شهر يحاول ينش
1: صح.
0: ويوقف 8 شهور يوقف
1: نعم
0: يوقف وياها يعني لكن
1: ينوسم بعد الياهل ينوسم عادي
0: نعم
1: ينوسم. بعد سنة عادي ينوسم
0: بعد سنة ينوسم لكن نخليه بعد الناس سنة نمسح نشوف الحصة ناهي وسبع مش
1: ما شاء الله تبارك
0: ما شاء الله باكر ورا باكر مشى ما يكون يتم طيح ما يتحرك
1: صحيح.
0: أو شيء
1: صحيح
0: والولادات الحرمة
1: نعم
0: الحرمة يوم فيها ولادتي الحرمة الله يرحمها يدتي أو أمي الروحة
1: سعطاك الله يرحمهم يغفر لهم
0: لدينا أرواحهم
1: نعم
0: لازم الأبو بعد معهم ويود لما توايد الأبو بعد يساعد لهم ما حتى هالسيارة بعيد سيارات ماشي وساكن بيتين ثلاثة هنا 4-5 بيوت بعيد احنا ما حد مياورنا بعيد عنا بقول لش 1.5 كيلو
1: ايه
0: يران عنا في الشتاء وحدنا مكان وحدنا الحاير اسمها بقيت الحاير
1: نعم
0: حد منهم في الحاير فوق

0: أهل ما ينزلن السر ولا يقصنه بسرعة سر الطهور. عرفتي كيف قبضنا يا بطن السر من بطن لم سحبوا شوي شوي سحبوا إياها يابوا نخلقها نفخة نفخة خشمة يا هاد
1: عشان يتنفس
0: عشان يعطوه نفس دقوا على ظهره نفخة خوي. أنا عيالنا ها كان سوقي بيهم حتى يوم يجيبوهم لي مع المؤذة هذا هذيك الحين مولودين مسكتهم شوية هذا دقيتهم هنا نفخت حلقهم شوية ودقيتهم دسعوا طلعوا دسيعة البطن قبل بعدين ترطعيهم عادي ياهل عادي لازم الدق يا ياهل دق دق ليه ظهره يدسع من يدسع هذه غازات مال البطن يدسعها
1: تطلع صح
0: ما تعطيها على طول الحليب الحين يعطوهم على طول ما تقدر تسوي لهم شيء
1: صح صح صحيح
0: ولا هو ياهل يحطوه الشيشة هذا ما بيحتاج شيشة لهم يعني من يطيح الطفل سحبه بالسر سحبه بالسر شوية
1: صح
0: يجي نفس من بطن أمه بطن إياها بطن إياها يمسحه بالسر يسحبه
1: صحيح. إنزين أم سعيد يعني ما شاء الله هاي الخبرة في الوسم والحالات اللي مرت عليك ولازلتي لليوم ما شاء الله أيضا توسمين
0: وأكثر شيء بنتي أنا تمر علي حالات أكثر أكثر شيء تأخير الحمل
1: تأخير الحمل يعني في وسم خاص للحرمة اللي يتأخر حملها يعني
0: هاي نعم
1: نعم
0: أكثر شيء هو ما شاء الله
1: وفي منه نتيجة مسعيد في نتيجة منه
0: نعم
1: فائدة نتيجة. يعني
0: حتى شو يعني ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: يعني في ناس يقول إنها الدكتور ما تحمله ده ليش بنتي تبكي قالت تقول خالتي أنا ما يبيعها خلاص قالين لي يعني كم وحدة والله ما وحدة وذني
1: ما شاء
0: أنا أقول لك

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف،
1: حياكم الله من جديد في من الماضي مع الوالدة أم سعيد. أم سعيد عاد شوي بنصير وياك للطويين ويبالها ما شاء الله الجميلة،
2: نعم،
1: واللي فيها الخير ما شاء الله من العسل ومن النباتات، واللي أنت أيضا كنتي يعني أنت وأمهاتنا ويداتنا الله يحفظكم تستخدمون هذه النباتات، تجيبونها من ليبال وتستخدمونها أيضا في العلاج. شو من النباتات الموجودة في ليبال هناك في منطقتكم؟
2: والله يا بنيتي كل نباتات موجودة، كل نباتات لها جوها.

0: تحطين عاد نبتة نبتة وبشو تستخدم يعني؟
1: عندي هو نستخدمه أكثر شيء نسريه يشربوه لين يكسور.
0: هذا المر؟
1: لا مره لكن لازم سريو أصلي. فيه سريو هي يسموها سريو هو لكن ما سريو أصفر دواه الروحة نفس السريو لكن هاي يسموها خزيمة الضبي. هاي ما زينة خطيرة بعد إذا واحد يشربها.
0: شو كيف تفرقون بين النبتتين يعني متشابهين ولا كيف؟
1: لا
0: أصلي أو أصلي
1: هاي اللي هي السريو الأصلي يسوي فغو اللي هي هاي خزيمة الضبي يسموها تسوي قرون.
0: نعم في الشكل مختلفة يعني.
1: ما ينعرف إنه وما ما ثمرت ما تعرفيها لكن ريحة تفرق.
0: ريحة تميزها هي.
1: أنزين. تفرق الريحة.
0: بشو تستخدم لعلاج شو؟
1: يعني علاج كسور. دين تكرمي الزوي تأخير الحمل مع الزوي.
0: شراب يعني. شراب تنشرب.
1: يشربوا بحلي.
0: إنزين.
1: أحد منهم تاهي يقول لهم تو ما عندكم ما تجيبوا عيال. يعني كم وحدة خلوا لين زوايهم منه الحمد لله الله رزقهم
0: ما شاء الله
1: وعالجت الحرمة. الريال ما نعالجوا فيه.
0: الريال يعالج الريال. نعم
1: يأخذ هذا السريو والحمد لله الله
0: يرزقهم. وغير من الأعشاب والنباتات الجبلية
1: وغير بنتي النباتات اللي في ريبال الروحة من السدر من يسموها قنفر.
0: السدر حق شو؟
1: السدر بنتي لين كسر لين ألم الراس
0: صداع
1: للصداع لين عبارة يتسبح ويقول إن الحريم وهذا بعد الدورة بعد الدورة بعد ولادة سبوح للطفل ولا للأم هذا وايد مفيد السدر يأكلوه عندي يعني معه ألم في بطنه أو شيء يأكل منه ليه سبع ورقات ولا ورقتين هو زين على العين وزين على أي نظف البطن
0: نعم
1: يعني زين في كل شيء
0: ما شاء
1: بس ما مطحون وتيبي تشربه مطحون

0: استعملوا لي هذيك الصور انا اللي عندهم كسوره سوي لهم السدر والعنزر وتطافي لي باه الحين ما نقدر نطلع يوم عم قال دور قال اول نطلع يقول من اي بان زاد في السيوح شفت المخيم والعرب فيه صديت له قبل استعانوا يعني الاوليين يوم من الحين نزلت من يبال ما تقدر تطلع
1: صحيح
0: اما قال الاول صغير يبال يحدر حقيمه يبال يحدر يويلي وي يرعى صحاري دبا ويمسي راس رعي
1: يا سلام
0: روس ديبال يمسي يعني ما تقول هذي لو عيوز تسبح بتشوفيها في يبال
1: سبحان الله
0: شيبه ما يروم يمشي ما شفت حد طيح وكون إلا من كمين سنة
1: متعلق قلوبهم باليبال
0: ألا بنتي متكل الناس على نفسها الحين عوي أو شيء الحقوا بدواء الحقوا أدول الحقوا حبوب هذا بعد وايد ما كثرته ما زينة
1: صحيح
0: ما زينة طول كثرة الدوية وايد ما زينة
1: والنباتات الطبيعية هاي إذا ما نفعت ما تضر
0: لا لا لا ما تضر
1: ما تضر
0: نعم ما تضر الخناصير لأن اللي معهم ماشي السكر قبل ماشي خنصور يستوي
1: ماشي السكري
0: لا ماشي ماشي ماشي زينين يعني ما يطيحوا ما يطيحوا مريضين يعني يشوفيها السكر تنعرف يعني بيغمع واحد ولا لا لا
1: ماشي
0: لا هذا أيام الشتاء الحماض الخناصير نسميها يستوي في الغيبان
1: نعم
0: يستوي الغلي موجود في معنا في البال موجود إلى الحين ويعني تجيب وتأكل بول عيش تأكله كذا خنصور يأكله كذا صوالين ما صوالين ما شيء إلا هذا اللحم ذبحت الذبيحة سويت لها هذا فلفل وهذا بعد اللي السنوت اليلان المثيبة هذا الحبة الحمراء كلها معنى يزرعوها في الطبيين يعني مزارع
1: موجودة هي زراعة محلية
0: هي نعم مزارع من سنين يوم احنا صغار الخيار لوا موجود هذا وشو بعد الياس الحنة كله موجود
1: هي نعم
0: هي يعني الحنة قبل موجود يقولوا على يوم عاد هذا يقولوا على ميردهم نقاض حنة والنقاض ليكم تحشونه حظك أن يصير السنة على الرواية بلا تعلنا الأوليين يعني مثل هذا معهم الحنة خلوا لنا حنة معكم إحنا معنا حنة إلى الحين من يوم أبوي ويد أبوي أبو أبوي
1: ما شاء الله
0: إلى الحين في الخاب إلى الحين
1: نعم
0: منطقة الخاب
1: إنزين وغير بعد من النباتات المشهورة المعروفة هناك عندكم
0: اللي معروفة قبل
1: واللي يعني تعالجين فيها لليوم يعني
0: اللي أعالج فيها بنتي لليوم السدر والشريش
1: هي.
0: الظفر
1: الشريش حق شو الظفر
0: لين دكسور لين خشونة
1: للعظام
0: لين ألم الراس اللي عندهم ألم في الراس
1: نعم
0: يجيهم ألم يعني صداع يكون التهابات في الراس
1: هي. انزين انتي أكثر الحالات الحين اللي تيجي أم سعيد قلتي لي اللي هي حالات للحمل يعني
0: أكثر شيء الحمل
1: للحمل اللي هي الوسم ولا الأعشاب
0: لا تخبين المساح ما شاب ما أعطي حد أشياء
1: مسح يعني
0: مسح ما شاء الله كان عندهم سداد في الأنابيب أو قناة فالوك
1: نعم.
0: أو من قلب في الرحم
1: صح.
0: حد منهم بيش يعني معهم نزول ومعهم مشاكل في الظهر يجيهم الألم
1: نعم.
0: ويش يقول لهم دكس حتى الكبار في السن يجيهم يعني نزول ويجيهم ألم في الظهر
1: صحيح
0: قالوا ليهم تكس عندكم قلت يا بنتي بشوف يوم نهايتي لأنه نزول
1: صحيح.
0: ما شاء الله نفسه وقت خفى
1: سبحان الله
0: نعم
1: الحمد لله انزين يعني أم سعيد تشوفي ما شاء الله يعني في ناس لليوم عندهم اقبال انهم يتعالجون بالاعشاب يتعالجون بالطب الشعبي بالوسم وغيرها شو اكثر الحالات اللي الصعبه اللي مرت عليك خلال رحلتك في علاج الناس بهذه الطريقه القديمه
0: اللي مر معي اكثر شيء انا اكثر شيء كل شيء كسور أسوي واللي هي كسور قوية أحس إنها هذه الحين هالأيام أقول لهم هذا يبقى علاج مستشفى لازم قالوا مسويين ديها عندهم مشاعر

0: هذه اليدين لازم تسمع العظم وين مكسور، بس العظامك يا اللي معهم عظامك يا ما يبرها. الحين اتصلوا لي من السعودية قلت معهم ألم في الظهر وعندهم، قلت أبوي
1: ما شاء الله مشهورا بسعيد على مستوى الخليج ما شاء الله عليك.
0: لا لا
1: عيونك من كل مكان.
0: انا عام يوم السعوديه من الكويت من قطر
1: ما
0: من
1: شاء الله ما شاء الله ما شاء
0: من
1: الله
0: من كل من كل من كل
1: يعطيك الصحه والعافيه والله.
0: من المغربيات اللي زار كل مكان
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: كل مكان
1: الحمد لله.
0: والحمد لله يعني بنتي ماشي كل شيء يعني والحمد لله
1: الحمد لله.
0: اللي بيسوي لهم حد منهم هذا معهم شد في الاعصاب.
1: بناتك تعلموا المهنة هذه مسعيد؟
0: هم يتعلموها الحمد لله.
1: عندك حد من البنات تعلموها؟
0: بس يقولوا الحين احنا ما نتقدم علي.
1: طبعا
0: قبل انا اساعد الله يرحمها امي ويدتي
1: الله يرحمها
0: ابوي يعني ابوي عالق الريايل ما يوسموا
1: الوالد بعد كان يوسم الريايل.
0: هذا عرق الكبود عود بالله منه ما وسمتيه ما يخو
1: سبحان الله.
0: اللي كابل يتلاحقوه من شهر شهر ويش يجي حد يسموه فتك حد يسميها عرق الكبود حد يسميها عرق الرداه.
1: صحيح
0: هي.
1: نعم أبو سعيد وايد استمتعنا وياك اليوم نورتينا وشرفتينا يعطيك الصحة والعافية ويزاك الله خير على هالناس اللي ما شاء الله تستقبلينهم وعلى العلاج اللي تقدمينه لهم
0: إن شاء الله.
1: يعني استمتعنا اليوم
0: وعلى خير يا رب
1: الله يحفظك استمتعنا
0: شكرا وبارك الله فيكم وبارك الله في حكومتنا وبأحفظهم من كل أذى ومن كل بلاء ويطول عمارهم ما يقصروا.
1: يعطيك العافية استمتعنا مستمعينا بسوالف الماضي وتجارب الوالدة أم سعيد. تعلمنا كيف كانت الخبرة والحكمة جزء كبير من حياة الناس وعلاجهم قديما بالوسم والتداوي أيضا بالأعشاب الجبلية. يعطيك العافية أم سعيد شكرا لوجودك معانا وما قصرتي الغالية ربي يحفظك شكرا لك
0: مشكورين والسموحة إن شاء الله
1: مسموحة الغالية شكرا الله يحفظك.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا فيكم من جديد في شخصيتك عالم التطوير الذاتي والمهني. واليوم موضوعنا حقيقة يلامس كل شخص فينا، ويمكن يوميا نتعرض للانتقاد. الانتقاد جزء مهم جدا من حياتنا اليومية، نسمعه في البيت، العمل، وحتى في علاقاتنا بمن حولنا وحتى مع أنفسنا. يعني احنا أحيانا حتى ممكن ننتقد أنفسنا من بين يعني انتقاد يبني، وبين انتقاد أيضا يحفز وآخر يجرح أو يهدم. يبقى دايما الأسلوب هو الفرق الحقيقي في التعليق أو الانتقاد. الكلمة ممكن تكون دافع مميز جدا للتغيير والتطوير، وأيضا ممكن تترك أثر لا ينسى في الطرف الآخر أو من توجه له الانتقاد. فاليوم يمكن فن الانتقاد الراقي والتعامل معه بوعي أيضا يعتبر من أهم مهارات التواصل الجميلة جدا في حياتنا. في موضوع الانتقاد بين التصحيح وبين الجرح اللي ممكن نسببه بسبب كلماتنا للآخرين، نرحب وياكم من جديد ونمسي على الخير بأستاذنا أستاذ محمد يحيى، محاضر العلوم النفسية بمركز تمكين للتدريب. يا مرحبا ويا سهلا فيك ويانا من جديد أستاذ محمد.

0: اهلا وسهلا، مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذ ايمان؟ واهلا بكل مستمعينك الكرام،
1: حياك الله معانا. اليوم موضوعنا شوي حساس استاذ محمد، وخاصه ان كلنا ننتقد وكلنا نتعرض للانتقاد، ولكن يرجع الفرق اكيد لعوامل كثيره، سواء في الاسلوب او في الطريقه او في الوقت المناسب وغيرها. بدايه لما اقول انتقاد، كلمه انتقاد شو نقصد فيها نفسيا في حياتنا؟
0: طبعا موضوع انتقاد زي ما حضرتك تفضلتي هو موضوع مهم جدا، لانه زي برضو ما حضرتك اشرتي هو ممكن يكون سلاح ذو حدين، قد يكون له جانب ايجابي وقد يكون له جوانب سلبيه. لكن خلينا نبسط الامور شويه. اولا كلمه انتقاد اصلا يعني تقييم، يعني النقد او الانتقاد هو تقييم سواء لسلوك شخص او يعني تصرف من تصرفاته. الهدف منه ممكن يكون تصحيح او ممكن يكون تعبير عن راي. ممكن يحمل نية إيجابية أو سلبية، يعني ممكن يكون التصحيح أو التعبير عن الرأي بطريقة بناءة وممكن يكون بطريقة سلبية. اللي بيفرق في ده هو أسلوب وطريقة الشخص اللي بيقوم بالانتقاد أو أسلوب الطرح اللي بيقدم به رأيه.
1: صحيح.
0: في الأغلب بيكون متعلق بالفعل، لكن ممكن يتحول أحيانا أو غالبا بيفهم أنه بشكل شخصي. يعني أنا دلوقتي لو علقت مثلا على فعل حضرتك عملتيه، المفروض في المقام الأول أنا أقصد الفعل، لكن أحيانا ممكن نقصد أن أنا أقصد الشخص نفسه اللي هو شخص حضرتك مثلا. فتأثيره عموما الأثر بتاعه اللي هيرجع على الشخص اللي هيسمع الانتقاد بيعود لنفس الطريقة اللي هيقدم بها الانتقاد الشخص اللي بيقوم به، سواء بقى بيقدم الطريقة يقصد بها التصحيح، يقصد بها التحفيز، ولا يقصد بها توجيه إهانة أو تقليل أو إساءة إلى الشخص نفسه.
1: نعم.
0: إذا نقدر نقول إن هو مجرد تقييم لسلوك شخص أو لتصرفاته.
1: إنزين، أنت قلت تقييم لسلوك شخص ما، ولكن بشكل عام فكرة الناس والحياة الاجتماعية، هل الانتقاد هو شيء طبيعي مفيد في حياتنا، ولا غالبا هو مؤذي للآخرين أو لنا؟
0: هو الحقيقة إن إحنا كلنا يعني كلنا مهمين في حياة بعض، ورؤيتنا لبعض مهمة جدا للتطوير، فالانتقاد شيء طبيعي وشيء بالعكس يمكن مطلوب في بعض الأحيان، بيكون مفيد للتطور. لدرجة إن إحنا عندنا مثلا في نافذة جوهاري أو جوهاري ويندو بيتكلم على إن الشخص أصلا عنده منطقة في ذاته اسمها المنطقة العمياء. المنطقة العمياء هي أجزاء في تصرفاته أو في سلوكه أو في شخصيته هو ما يعرفهاش، لكن ممكن يعرفها من خلال ملاحظات الآخرين، زي مثلا أسلوب وقت غضبه، زي مثلا لغة جسده وقت التواصل مع الناس. في حاجات كتيرة جدا

0: بتقدير، يعني طول الوقت تركيز على نقاط قصور فقط. كمان طريقة الكلام لا تراعي مشاعر الطرف الآخر. إذا المشكلة مش في الانتقاد نفسه، انتقاد نفسه شيء صحي وشيء مطلوب، لكن اللي بيكون مؤذي فيه هي الطريقة اللي بيقدم بيها أو الغاية اللي مطروح علشانها الانتقاد.
1: صحيح، نعم. إنزين، هل الانتقاد أستاذ محمد أحيانا يكون انعكاس لمشاعر داخلية عند شخص، أو إن الشخص نفسه هذا اللي ينتقد، هل يعني بداخل مشاعر سواء كانت من تجارب أو من قصة معينة عاشها أو غيرها، أو هذه كلها هل تؤثر على تنعكس لمشاعر من مشاعر داخلية، فبالتالي تسبب لهذا الشخص الانتقاد الدائم، ولا كيف؟
0: وبشكل عام يا أستاذ إيمان، سلوكياتنا كلها هي انعكاس لتجاربنا الخاصة ولشخصيتنا اللي تم بنائها عبارة عن يعني سنوات طويلة بتكون لنا شخصيتنا، تجارب مرنا بيها، تربية، صدمات، طريقة تفكير. فأي سلوك احنا بنعمله هو انعكاس لشخصيتنا 100%.
1: صح.
0: طبعا زي ما احنا عارفين ان الشخصية ممكن تكون سوية وممكن تكون غير كده، فممكن الشخص يقدم الانتقاد لأنه برضو بينعكس عن شخصية قائمة على النجاح والتطور، وهو يحب يعكس زي الآخرين أو اهتمام بالطرف الآخر، لكن برضو أحيانا ممكن بس حالة من النقص داخله أو الغيرة من الطرف الثاني، وبيحاول دايما يركز على نقاط القصور عنده.
1: صحيح.
0: ممكن أحيانا كمان يكون الشخص مر بتجارب فشل كتيرة جدا وصلته لعدم تقبل ذاته، يعني هو نفسه مش راضي عن إنجازاته،
1: ينتقد الآخرين.
0: بالضبط. هو بيحاول ينتقد الآخرين. دي حاجة في علم النفس اسمها الإسقاط، دي حيلة دفاعية أو ميكانيزم من ميكانيزمات الدفاع النفسي اسمها الإسقاط. يعني الحاجة اللي هو عايشها أو الشعور المؤذي بالنسبة له هو بيحاول يسقطه على الآخرين علشان يهدي نفسه وما يحسس نفسه أنه هو لوحده أو أن المشكلة فيه هو، فبيبدأ ينتقد دايما أفعال الآخرين. يعني واحد مثلا مر بتجربة زواج فاشل، ممكن لما يجي يسمع مثلا من حد بيحكي عن تجربة زواج ممكن يتلاقيه بينتقد دايما تصرفاته أو حياته أو يحاول يسيء إليه علشان يقنع نفسه أني مش أنا بس اللي فشلت في الزواج وأني كل الأزواج عندهم مشاكل. فطبعا ممكن يكون هنا النقد بيكشف عن الناقد أكتر من المنقود نفسه، يعني الكلام اللي بيقوله بيعبر عنه هو أكتر من أنه بيعبر عن الشخص اللي بيسمع الانتقاد.
1: صحيح. ولما ذكرنا يعني قبل شوي قلنا الانتقاد ممكن يكون سبب أو انعكاس لمشاعر داخلية، نرجع أيضا لأسلوب الانتقاد في الطفولة وفي التربية، كيف يأثر أيضا على شخصية الطفل؟ لأن سبحان الله كل شيء يبنى في الكبر هو أصلا راجع لعملية التربية والطفولة والبيت والأسرة، فكيف ممكن لأسلوب الانتقاد في التربية أنه يأثر بشكل كبير على أطفالنا بعد؟
0: طيب أنا هقتبس من حضرتك كده لو استسمحي لي، يعني جملة حضرتك قلتيها.
1: نعم.
0: إن حضرتك قلتي إن فعلا أي حاجة بتحصل في الشخصية أو سلوك في الكبر ممكن يكون له جذور في التربية.
1: صح.
0: وطبعا الكلام ده مش مجرد يعني مجرد إحساس مننا ولا مجرد يعني اجتهاد، ولكن الكلام ده مثبت في نظريات علم النفس. عندنا النظريات القديمة في علم النفس زي مثلا المدرسة الإنسانية أو نظرية الذات، قالت إن صورة الشخص عن ذاته بتتكون من أساليب التربية. يعني أول صورة بيكونها الشخص عن نفسه سواء حلوة أو وحشة دي بتتكون من خلال أسلوب التربية اللي اتبعوه الأهل في الطفولة. عشان كده الانتقاد واحد من ضمن أساليب التربية أو أداة من ضمن أدوات التربية اللي ممكن تشارك في تكوين صورة الذات دي. إذن الانتقاد أيوة ليه أثر كبير جدا وتأثير عميق ومباشر على الأطفال، لأنه بيكون زي ما قلنا تصوره عن نفسه، فيا إما بقى التصور ده يكون فيه ثقة أو ممكن العكس يكون في نقص تقدير ذات. صح. أو ضعف ثقة بالنفس.
1: نعم.
0: يبقى إذن أسلوب النقد المتكرر اللي بيركز فقط على السلبيات حتى وإن كانت النية صالحة يا أستاذ إيمان، يعني في كتير جدا من أولياء الأمور والله أنا ما أقصدش إن أقلل منه،
1: أنا خايفة على ابني أو خايفة على بنتي مثلا.
0: بالضبط. أنا خايف إن أنا بس بلفت نظر والحاجات عشان عاوزه يبقى أحسن.
1: صح.
0: كويس جدا.
1: هذه كلنا نقولها. نعم.
0: طبعا الكلام ده من واقع من أولياء الأمور بتجيلي في استشارات.
1: صح.
0: إن دايما بيقول إحنا والله مش نيتنا كده، وأنا بقى مصدقهم فعلا إن أكيد نيتهم إن هم يبقى أحسن.
1: صح.
0: عشان كده إحنا قلنا النقد نفسه مش هو المشكلة، لكن الأسلوب اللي بيقدم به النقد هو اللي ممكن يفرق، يا إما يبني ويحفز يا إما العكس ممكن يهدم.
1: نعم، يهدم ثقة الطفل في نفسه أيضا ويأثر عليه بشكل واضح، وممكن يستمر الموضوع معاه لين ما يكبر ويبدأ هو يعامل الأشخاص اللي حوله بنفس الطريقة حتى

0: لو كون أسرة. المقارنة هني في البيت أيضا، يعني مقارنة الأب والأم أحيانا الأبناء ببعضهم البعض، هل هو نوع من الانتقاد وشو تأثيره بعد أستاذ محمد؟
1: لو بصينا على المقارنة، هي عموما احنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن مصطلح المقارنة نفسه، وعرفنا ان المقارنة السلبية هي اللي مؤذية وهي اللي بتهدم أكتر ما بتبني. لكن فيما يخص إيه علاقتها بالانتقاد، هي نقدر نقول إن هي صورة غير مباشرة من الانتقاد، لأن بتقول للطرف الثاني أنت عندك أخطاء بس من غير ما تقولها له بشكل مباشر. لما بتيجي تقول له إشمعنى أخوك بيعمل كذا، أو أخوك أفضل منك، أو بص لأخوك بيعمل إيه، هو دايما بتحاول تشير لأن هو عنده نقص ولكن بطريقة غير مباشرة.
0: صحيح.
1: فهي برضو ليها أثر غير مباشر على شخصية الفرد. ممكن تزرع الغيرة بين الإخوة، ممكن كمان تشعر بعض الإخوة أو بعض الأبناء بالرفض، يعني حس إنه هو غير مقبول، أو حتى كمان مقبول قبول مشروط، يعني لو أنجزت أو بيت زي فلان ساعتها هنحبك، فده اسمه قبول مشروط. فده ممكن يزرع كمان اللي يعني الحرمان العاطفي أو الانفصال العاطفي بين الطفل والأسرة. ممكن كمان يقلل قيمة الطفل في نظر نفسه، يحس دايما إنه مهما اجتهد مش هيقدر يلقى الإعجاب من الوالدين، لأنه دايما المعايير بتاعة القبول هي معايير خارجية، مش بيبصوا له هو اجتهد ازاي وعمل ايه، وبيبصوا له هو بقى زي اخوه ولا لا. وطول ما هو بقى زي اخوه هو عمره ما هيحظى بالقبول.
0: صحيح.
1: عشان كده المقارنة بتدمر الإحساس بالتفرد. احنا كلنا كبشر عندنا مبدأ اسمه مبدأ الفردية، ما فيش اتنين متشابهين تمام التشابه حتى.
0: صح.
1: ولو كانوا او متطابق. فهنا بيحس دايما ان هو ملوش شخصيته الخاصة، هو لازم يبقى نسخة من فلان عشان يعيش كويس او يلقى القبول. يعني
0: زين، صحيح، يعني كلنا نواجه الامور، ولازم جدا نتوخى الحذر في ان نقع في مثل هذه الاخطاء في التربية، لانه والله فعلا الموضوع يؤثر جدا بشكل سلبي على ابنائنا. كثرة الانتقاد والتوبيخ ما تؤدي لنتيجة ابدا ايجابية، يعني العكس صحيح تماما. هني اسالك يعني أستاذ محمد، وين الحد الفاصل بين التوجيه والتصحيح والانتقاد الجارح داخل الأسرة؟ كيف يقدر اليوم الأب والأم يوجهون عيالهم أطفالهم بدون ما يسببون لهم جروح نفسية؟
1: سؤال مهم جدا، وأتمنى أن احنا نبسطه بشكل يعني يصل لكل أولياء الأمور، لأن احنا زي ما اتفقنا أن الانتقاد في حد ذاته مش حاجة وحشة مطلقا، بل بالعكس ممكن يكون مطلوب للتطوير. لكن زي ما حضرتك تفضلتي، إزاي بقى أنا ممكن أعمله بس بأسلوب كويس؟ أول حاجة احنا عندنا تقنية مهمة جدا، وهي التركيز على السلوك بدل الشخص. يعني أنا لما أجي أوجه ابني مش هقول له أنت كذا، ولكن أنا بتوجه على السلوك اللي هو عمله. يعني مثلا لو ابني مقصر

0: المقاومه، يعني هتخليه هو يعاند اكتر لان هو حس بالاهانه او حس بقله التقدير، فممكن يرفض التوجيه كله. لكن لما اجي اقول عدم الالتزام او التقصير في الواجب ده سلوك غير مقبول، خلينا نفكر مع بعض ازاي ممكن نحسنه اكتر من كده. فانا بقول لابني دلوقتي المشكله في سلوكك بس، هو اللي مش مقبول، وانا قصدي ان احنا نطوره مع بعض، لكن مش بتوجه على شخصيه الطفل نفسه ولا بقول له انت مزعج ولا انت مهمل ولا انت فاشل ولا انت كذا، لكن بقول السلوك ده مزعج، السلوك ده غير مقبول ومحتاجين نطوره. فدي النقطه الاولى، ان نركز على السلوك مش على الشخص. كمان يكون دايما وقت التصحيح والنصيحه نقدر نحكم فيه انفعالاتنا، يكون بهدوء، بيكون بطريقه فيها احترام للطرف الثاني، لان نبره الصوت واللهجه اللي بنتكلم بيها حتى لو كنا بننصحه لحاجه يعني تحفزه وحاجه تشجعه لمصلحته، بس نبره الصوت وتعبيرات الوجه هي اللي بتوصل 55% من محتوى الرساله.
1: والله انا احس اكثر بعد استاذ محمد، لان في من الامهات تحمر عينها وتكون في قمه العصبيه والسترس وتوجه مثلا البنت او الولد، فهو طبعا مستحيل انه ياخذها بطريقه نصيحه، يعني هي تخويف اكثر ما انها هي تقدم نصيحه او تنتقد بشكل ايجابي. يعني
0: طبعا بما ان حضرتك قلتي ان هي اكتر من كده، فانا خليني ااكد على كلام حضرتك ان احنا عندنا اصلا دراسه مشهوره جدا في الموضوع ده لألبرت مهربيان، قال ان محتوى الرساله بيوصل بثلاث حاجات: الكلمه اللي بتتقال، والصوت اللي بيتقال به الكلمه،
1: صح،
0: وتعبيرات الوجه المصاحبه.
1: نعم، لغه
0: قال الكلمات نفسها لا تمثل الا 7% من قيمه الرساله، لكن نبرة الصوت مع تعبيرات الوجه الاثنين بيمثلوا كام؟ 93%.
1: نعم، والوقت المناسب ايضا يعني.
0: طبعا. اذا لازم يكون في هدوء، في احترام، الانتقاد يكون موجه للسلوك نفسه مش للطفل، نبرة الصوت وتعبيرات الوجه تكون داعمة، تفهم ان هي فعلا غرضها التصحيح والدعم مش التهديد والاهانة. لان الانتقاد الجارح هو اللي بيركز على الشخص نفسه واللي بيؤذيه هو اكتر من هو يصحح له سلوك.
1: صحيح، جميل. يعني بدينا بمفهوم الانتقاد وانتقلنا على الأسرة وداخل البيت والأبناء، والحين شوي خلينا نتكلم عن العلاقات الاجتماعية. كلنا عندنا علاقات، سواء كانت علاقة أصدقاء، جيران، يعني علاقات في محيطنا. كيف أيضا نتعامل اليوم مع الانتقاد في العلاقات اللي في حياتنا؟ في ناس ما تتقبل استاذ محمد الانتقاد، في ناس تنتقد بصورة دائمة يعني بشكل مستمر، سواء يعني كان الانتقاد بشكل مستمر من مثلا صديق أو غيره، كيف أتعامل معه؟ وأنا إذا اليوم حبيت أيضا أقدم انتقاد لصديقتي أو شخص في حياتي، كيف أقدم له هذا الانتقاد بدون ما أسبب له أيضا يعني جرح في كلامي أو أضايقه، أو حتى تتسبب بعد ذلك العلاقة أنها يصير فيها مشكلة أو خلل ما؟
0: نعم، ونبدأ بالجزء الأول. يمكن في سؤال حضرتك قلتي إزاي نتعامل مع الانتقاد اللي إحنا بنتلقاه من غيرنا في جميع مجالات الحياة، سواء في العمل، في الأسرة، في العلاقات الشخصية. طبعا احنا الانتقاد هو ليه كلنا ممكن في الأغلب نقول ما بنقبلوش؟ لأن احنا عندنا اللاوعي كل مهمته حماية الذات، يعني هو دايما بيحاول أي حاجة تهدد الذات يحاول يقاومها. حتى لو الواحد مثلا كسول وقاعد في البيت بس جات له فرصة ان هو ياخد قرار انه ينزل يشتغل، هتلاقي برضو اللاوعي بيقول له خليك في المنطقة المألوفة المريحة دي، ما تروحش لحاجة مجهول. فكده كده الانتقاد ممكن نحس من جوانا بمقاومة دي، ولكن المقاومة دي ممكن ان احنا نديرها عادي، نقدر نتحكم فيها ونقدر نحسن ادارتها. طب نتعامل ازاي؟ اول حاجة انا بفصل ما بين الرأي وما بين الشخص، يعني الشخص لما بيجي يكلمني انا مش بتعلق بشخصه هو خالص، ولا بقول له ازاي فلان يديني نصيحة، ولا اصل هو قصده يعمل فيه ايه. خلاص نبعد الشخص على جنب خالص ونبص للرأي اللي هو قاله. بعد ما ننظر بالرأي نفسه هنقدر بقى نركز على ان احنا نقيم الرأي ده بعيدا عن شخص قائله، دي اول حاجة.
1: صحيح.
0: تاني حاجة هنبدأ بقى نسأل نفسنا، هل الرأي اللي هو قاله ده فيه اي جزء حقيقي؟ يعني فيه اي حاجة تخضع لمعايير منطقية او فيه ادلة عليها؟ نبدأ بقى نركز على الكلام ده وناخد المفيد ونترك الباقي. تالت حاجة ان انا دايما لو حسيت ان في رد مفاجئ اقوله اتجاه النقد، احاول ان انا احافظ على هدوئي. ممكن مثلا اعمل تمرين تنفس بسيط، ممكن مثلا أأجل الرد، أعد حتى في سر كده من 1 لـ10 قبل ما أرد

0: الكلام ده هيسمح لنا ان احنا نقيم التقييم او النقد ده تقييم بناء بعيدا عن الشخص وبعيدا عن الانفعالات اللي ممكن تخلينا ندافع ونرد ردود يعني ترفض الانتقاد كله. الانتقاد يكون فيه خير واحنا ممكن نفقد الخير ده بسبب عصبيتنا او رفضنا للانتقاد،
1: عدم تقبلنا له. نعم
0: طبعا بالضبط. لكن بقى هل احنا بقى كمان نقدر نقدم انتقاد سليم او نقدم انتقاد بناء لغيرنا؟ طبعا 100%. اول حاجه ان احنا لما اجي انتقد سلوك الشخص مش الشخص نفسه. يعني لما يجي مدير مثلا ينتقد موظف عنده، بلاش يجي يقول انت كل يوم بتتاخر، انت ما فيش فايده فيك، انت كذا. طبعا طول الوقت ده هو الطرف الثاني بيسمع اهانه فيه لان هي موجهه لشخصه. فطبعا بطبيعه الحال هيبدا يقاوم ويدافع، فبالتالي الموضوع هيتصاعد. لكن انا ممكن اركز على السلوك. موضوع التاخير اللي انت اللي بيتكرر ده كتير، يا ريت نشوف له حل، لان ده كده هياثر عليك تاثيرات سلبيه. فانا كده لما انتقدت الفعل، الاقي الطرف الثاني بقى متعاون معايا، اتقبل النقد ويحاول كمان يقدم حلول او اعذار او يحط خطه مع بعض للتطوير. كمان لما اجي اقدم انتقاد وعاوز يكون بناء، لازم الانتقاد يكون مصحوب بحلول يا استاذ ايمان.
1: نعم.
0: يعني انا مش جاي اقول لك كده وانكد عليك واقول لك انك عندك اخطاء واسيبك، لا. صحيح. لكن اجي اقول إن والله انا السلوك ده في حاجه مش كويسه او حاجه مش كامله او في حاجه ناقصه، وانا شايف ان احنا ممكن نعمل كذا عشان نطوره. ده كده فعلا بنبرز للشخص الطرف الثاني ان انا نيتي فعلا التصحيح، مش التنظير عليك ولا التقليل منك، انا بساعدك، انا نفسي ان انا اطورك. فاذا انتقاد السلوك مش الشخص، تقديم الحلول، اختيار الكلمات المهذبه بعنايه لمراعاه الطرف الاخر، يكون دايما النية واضحة في كلامنا وفي لغة جسدنا وفي نبرة صوتنا، ان هي غرضها التركيز والبناء مش غرضها التقليل او الإهانة.
1: نعم، يعني ايش كثر مرات نمر بمواقف استاذ محمد ويكون والله الحل لمشكلة كبيرة بسيط جدا في الكلمات اللي احنا نختارها في الاسلوب. يعني ممكن نمتص غضب هذا الشخص أو زعله أو نوجهه في موقف ما، ولكن بكلمات بسيطة لطيفة بود وبمحبة نستطيع أن نكسب كل القلوب، ليس فقط يعني الأسرة ولكن حتى الأصدقاء وحتى زملائنا في العمل ورئيسنا والمرؤوسين أيضا يقدرون أيضا يعني يكسبون يعني موظفيهم، أو هذا الجو كله يصبح صحي. فهذا موضوع جدا مهم. بس في عندي سؤال أيضا، يعني أحيانا ممكن شخص ينتقدك بدافع أيضا الغيرة، كيف اليوم أنا أكتشف أن هذا انتقاد زايد أو أصلاً مش في محله، أو هذا فعلاً انتقاد صحيح أنا ممكن أخذه بعين الاعتبار؟

0: عشان كده في علامات مهمة لازم ناخد بالنا منها ونحط فيها حماية لنفسنا. إذا كان النقد ده بيتكرر بشكل زايد جدا بدون أي تقدير، يعني كل ما أشوف الأستاذة إيمان مثلا أقول لها الحلقة النهاردة كان فيها مش عارف إيه، أصل تصرفك النهاردة كان مش عارف ناقص إيه، أصل طريقة الكلام كان فيها كذا، فطول الوقت تركيز على السلبيات من غير ما أدي أي تقدير لأي مجهود.
1: صح.
0: فده على طول غرضه إيه؟ واضح جدا أن غرضه التقليل أو اصطياد الأخطاء.
1: نعم، بدون مبررات.
0: بالضبط، التقدير البناء بيبقى فيه تقدير للمجهود ومحاولة لتصحيح الباقي، لكن مش طول الوقت بركز على الأخطاء بس. فطبعا لو كان فيه تكرار بدون أي تقدير فده طبعا دي إشارة بتقول أن الانتقاد هنا انتقاد مش صحي. لما يكون فيه تركيز على العيوب بس من غير أي تركيز على المحاسن أو الإيجابيات أو حتى المجهود اللي اتعمل. كمان الأسلوب، الكلمات اللي بتقدم، حضرتك كنت لسه بتتكلمي في نقطة مهمة، كل النظريات اللي بتركز على العلاقات وصلاحيتها بتركز عليها وهي التواصل الإيجابي. اختيار كلمات لطيفة فيها احترام لكرامة الطرف الآخر، زي ما اتفقنا الكلام مش موجه لشخصه لكن موجه لسلوكه. لكن لما يكون في أسلوب جارح أو أسلوب مهين أو كلمات قاسية، طبعا الكلام ده هنا مش انتقاد خالص، ده تقليل أو جرح زي ما حضرتك قلتي في المقدمة. كمان لو الشخص دائما بعد الانتقاد ده بدأ يشعر أو بدأ يجيله إحساس دائم بالنقص بسبب أن الشخص ده بدأ يركز على النواقص اللي عنده بس، لما يبدأ بقى يتأثر بتأثير سلبي ويعرف أنه بدأ يحس بعدم الكفاية أو بالنقص الدائم، يعرف على طول كده أنه هو تحت ضغط. صحيح. عشان كده محتاج يحط حدود فورا. نعم. ومحتاج دائما أنه هو يبعد شوية عن الأشخاص اللي هم غرضهم الإهانة مش النقد البناء.
1: صحيح. ممكن أيضا أحيانا نتجاهل الانتقاد اللي ما له داعي، ممكن نتعامل معاه بشكل ذكي وبذكاء عاطفي أيضا. أستاذ محمد، أحيانا على فكرة التجاهل والصمت رسالة تكون أقوى جدا من الكلام ومن التعبير بصورة ما، ولا شو رأيك؟
0: لا صح طبعا 100%. يعني أنا ممكن أتعامل مع الانتقاد فعلا بشكل ذكي، وأول حاجة أن أنا ممكن أستمع بدون دفاع، يعني أسكت خالص للآخر لحد ما الطرف الثاني يخلص. بعد كده حتى لما برد يكون هادي، يكون فيه احترام، يكون كمان فيه واضح حدود لو لزم الأمر. لو حسيت أن الأسلوب غير مقبول أنا ممكن أجي أقول بشكل لطيف جدا، والله أنا مقدر جدا مساعدتك ومقدر جدا ملاحظاتك، لكن الأسلوب ده كان فيه قسوة شوية أنا مش تقبلهاش ومش هتحملها.
1: نعم.
0: إذن هنا لو عرفت أن الشخص من الصمت لوحده طبعا ممكن في الأول يساعدني على الفهم، لكن إن لزم الأمر لازم أتكلم، بس أتكلم بطريقة حازمة لكن من غير تصعيد.
1: نعم، معناته بنختصر وياك يعني أهم الأمور والإشارات اللي يجب مراعاتها في تقديم الانتقاد لأي شخص، أبغيهم في ثلاث جمل أو ثلاث نقاط، شو بشو تختصرهم لي أستاذ محمد؟
0: بنقدم الانتقاد للأشخاص؟
1: هي.
0: نعم، أول حاجة التركيز على السلوك مش على الشخص. يعني انتقد الفعل مش الفاعل.
1: نعم.
0: يعني حاجة كمان اختيار الكلمات الهادئة أو المحترمة اللي فيها حفظ لكرامته.
1: نعم.
0: ثالث حاجة كمان قدم حلول، يعني ما تديش الانتقاد وتسكت، ولكن قدم حلول مع الانتقاد.
1: هاي نقطة وايد مهمة والله.
0: طبعاً
1: واتوقع بتفيدنا احنا الامهات مع ابنائنا. يعني دائما الام تصرخ وتزعل، انزين الحل شوف المشكله، او الاب يعني نفس الشيء يزعل او يضايق من عياله، يصرخ عليهم ينهارهم، ولكن وين الحل؟ فهذه انا اتوقع انها جدا جدا جدا نقطه مهمه تشكر عليها استاذ محمد اليوم.
0: ودي كمان بيؤكد عليها حتى اصحاب نظريات التعلم السلوكي، بيقولوا دائما لو لجأنا للعقاب شرط من شروطه الأساسية
1: إنك تلاقي
0: إن لازم
1: حل.
0: يكون في تقديم، لازم يكون في تقديم لحل بديل.
1: صح.
0: على طول.
1: صح.
0: أنت النهاردة أخطأت، الصح المرة الجاية يبقى
1: إيه؟
0: عشان يبدأ يتعلم فعلا المرة الجاية، مش هو النهاردة أنا كتبت عليه وأهنته وعاقبته خلاص، لكن لما يتحط في الموقف هو تاني مش عارف يعمل إيه، فيقع في الخطأ تاني.
1: نعم نعم، أنا مثلا أنت سويت مثلا الفعل الفلاني وأنا متضايقة منك وأنت اللي سويته هذا غلط، إنزين شو رأيك لو غيرت سلوبك هذا أو فعلك هذا المرة الجاية سويت كذا؟ فبالتالي يعني وضع الحلول أيضا أو التوجيه بالحلول مع الانتقاد الإيجابي موضوع إن شاء الله يعني كلنا نتعامل فيه في حياتنا، في الأسرة أو في علاقاتنا أو حتى في العمل، موضوع جدا مهم. أستاذ محمد يعطيك العافية.
0: الله يحفظك يا أستاذ إيمان. نعم. بس
1: يعني شو رسالتك الأخيرة؟
0: نصحح بس نقطة أنت قلتيها في آخر حاجة، أنا متضايقة منك دي بلاش منها نقول أنا متضايقة من السلوك نفسه، لكن متضايقة منك أنت شخصيا.
1: عاد إحنا الأمهات وشي ما نركز على الكلمات، هذه مشكلة.

0: لا كبيرة أستاذ محمد.
1: طلعت من بفترة الأم، فعشان كده أنا بس أظن إني تقبلت.
0: نعم. إذا أركز على السلوك مش على الشخص نفسه. تمام.
1: بالضبط. سلوكك ده النهاردة أزعجني، أو سلوكك ده ضايقني، أو سلوكك ده مش مقبول بالنسبة لي. لكن بلاش الشخص خالص، الشخص هو مقبول بالنسبة لنا قبول غير مشروط.
0: شوف أستاذ محمد، نعم، أنت الحين لما قدمت لي الانتقاد شوف كيف قدمته بلباقة بعد وبطريقة جميلة.
1: نعم. تطبيق عملي.
0: يعطيك العافية، ما قصرت. رسالتك الأخيرة اللي توجهها لكل مستمعين اليوم عن ثقافة الانتقاد.
1: ثقافة الانتقاد يا جماعة هي أمر طبيعي جدا، وكلنا محتاجين فعلا نشوف رأي غيرنا، بس المهم يكون الرأي ده يكون رأي بناء، لأن زي ما اتفقنا كده عندنا منطقة في شخصيتنا اسمها المنطقة العمياء. في حاجات إحنا ممكن ما ناخدش بالنا منها بأسباب كتيرة جدا، ممكن يكون بسبب الانفعالات، ممكن يكون بسبب إن إحنا تعودنا عليها فبقيناش نفكر فيها، وده فعلا في حاجات في سلوك اسمها السلوك اللاواعي أنا بعمله مش بفكر فيه. فكل الحاجات دي محتاجين إن إحنا نعرفها من رؤية الآخرين علشان نصحح ونطور. ولكن بنختار الشخص اللي بينتقد يكون شخص عنده قدرة على الانتقاد السليم، يكون فعلا عندنا إحنا كمان استعداد إن إحنا نسمع الرأي الآخر وننتقي منه المفيد. لكن طبعا على الطرفين في واجبات، اللي بيقدم الانتقاد يكون بيراعي الطرف الآخر يكون غرضه فعلا تصحيح، والطرف اللي بيسمع الانتقاد يكون غرضه فعلا أخذ الاستفادة والتحكم في هدوءه لحد ما يعرف إزاي يستفيد من الانتقاد ده بشكل بناء.
0: نعم. نعم. وإذا ما عيبكم الانتقاد تجاهل الانتقاد هذا وما تأخذون كل كلمة بعين الاعتبار دائما، حتى الشخص نفسه اللي يوجهني أو اليوم أو ينتقدني هو منو، فحتى الانتقاد من الناس نفسها أنا أخذ يعني دائما انتقاد الأشخاص منو، هل شخص عزيز علي قريب مني، إذا شخص ما يهمني وايد فما لازم أخذ كل كلمة تقال بعين الاعتبار أو تضايجني أو حتى تغير مزاجي ويومي. فهذه أيضا نقطة ممكن نشير لها أستاذ محمد.
1: طبعا زي ما اتفقنا ان احنا ناخد منها المفيد ونسأل نفسنا السؤال المنطقي، هل في حاجة في الرأي ده منطقية ولا لا؟ لو في حاجة منطقية خدتها، اللي ما فيش فيه منطقي انا بتجاهله زي ما حضرتك قلتي، او كمان احط حدود مع الشخص اللي هو يعني قاصد ان هو يسمعني الكلام ده بغرض الإهانة، لازم احط حدود طبعا عشان احمي نفسي او اقلل الاحتكاك بيه.
0: صحيح. في النهاية اقول استاذ محمد يعني الانتقاد مو دائما هو شيء سلبي او اسلوب سلبي، هو بالعكس احيانا يكون فرصة نتعلم منها ونشوف يعني تشيل الامور من زاوية اخرى. فالمهم جدا يكون باسلوب راقي، كلامنا الطيب، نحافظ على مشاعر الناس اللي حولنا ونشجع على التغيير للافضل باسلوب جميل وايجابي. الكلمة الحلوة دائما انا اقول استاذ محمد تبني، اما الكلمة الجارحة ممكن تهدم يعني الأشخاص من دون ما احنا حتى نحس يعني. فجميل ان ننتبه على كلماتنا، نوجهها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالصورة والأسلوب الصحيح.
1: صحيح. يعطيك يا أستاذ إيمان، بكمل مع حضرتك مثل مصري بسيط يقولك الكلمة الطيبة بتمشي في البحر طريق. تخيل البحر اللي مليان أمواج ممكن تعمل في طريق.
0: نعم.
1: أحسنتي.
0: الله يسلمك أستاذ محمد، ما قصرت، ما شاء الله عليك، كفيت ووفيت واستمتعنا معاك. إن شاء الله دائما نكون نحن وغيرنا وكل من يسمعنا دائما نتعلم نغير في أنفسنا، ومش عيب أبدا، للأفضل. أحيانا ممكن أنا أتعامل بسلوك معين وما أنتبه على نفسي، فحلني أغير وأطور من نفسي دائما وأعرف وين نقاط القوة والضعف فيني. فنستفيد منك، يعطيك العافية أستاذ محمد يحيى، محاضر العلوم النفسية بمركز تمكين للتدريب. كل الشكر لك، يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما متواصلين معاك في هذه المواضيع المميزة.
1: جزيلا، وإلى اللقاء أستاذ أيمن.
0: شكرا لك.
2: شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: فجيرة اف ام،
4: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
6: مستمعينا، وصلنا وياكم لنهاية مشوار اليوم في كشتة وسوالف. مستمعينا انتظرونا باكر إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 6 في كشتة وسوالف، معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. حتى ألقاكم أترككم دايما وأبدا في حفظ الرحمن.

0: الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شر، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: بوكس اوفيس.
1: انا من يوم ما شفتك ما بقتش عايز اشوف اي حد تاني غيرك.
2: انت بتكرش على مي.
1: ايه بكرش دي؟ مش فاهم يعني.
3: يعرض في صالات السينما في الامارات لهذا الاسبوع الفيلم الرومانسي المصري الكراش، فيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس ومريم الجندي. تدور الأحداث حول عمر، محاسب في الثلاثينيات من عمره، يتسم بالخجل الشديد والالتزام بالتقاليد، يعيش مع خاله فؤاد الرجل العازب الذي يعيش حياة صاخبة، ويقرر فؤاد اصطحاب عمر معه في رحلة للعمل، لكن الهدف الحقيقي شيء آخر، محاولة تدبير لقاء رومانسي بين عمر ومي أملاً في إخراج ابن أخته من قوقعته.
2: يا ترى مي بقى بتكرش عليه؟
4: بتبقى مصيبة على بعض، ده كله مش فاهم يعني.
2: طب أمك دعيالك لو بقت من مصيبة.
3: وإلى فيلم الخيال العلمي Disclosure Day. مدة عرض الفيلم 145 دقيقة، من بطولة كولين فيرث، أميلي بلانت، جاش أكانر. لو اكتشفت أننا لسنا وحدنا، لو أراك أحدهم وأثبت لك ذلك، هل سيصيبك الخوف؟ هذا الصيف الحقيقة ملك لسبعة مليارات إنسان، ونحن نقترب من يوم الحقيقة.
5: Disclosure Day.
6: I found something in the store.
7: Okay. What did you find?
6: The place.

0: وإلى فيلم الرعب باك رومز. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مارك دوبلاس، شويتال إيجيفار، ريناتي رانسيف. يظهر مدخل غريب في الطابق السفلي من صالة عرض للأثاث المنزلي، لكنه يؤدي إلى بعد آخر ويجلب معه سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع.
1: Books Office.

0: Masters of the Universe. مدة عرض الفيلم 132 دقيقة من بطولة مورينا باكرين، إدريس ألبا، كريستين ويغ، أليسون بري ونيكولاس كاليدزن. يكتشف شاب على الأرض إرثا سريا رائعا كونه أمير لكوكب فضائي، ويتعين عليه محاربة الشرير لاستعادة سيفه السحري والعودة إلى وطنه لحماية مملكته.
1: Tell everyone that you're from another planet. It just makes you sound a little very crazy.
2: Acha, enikkoru video camera vaanichu. Manoj Nair Chamlan dachan, Manoj Nair Chamlane cherpathe video camera vaanichu kodutondalle ippo oru Hollywood director aaye.
3: Ivide Hollywood illa, ee kochu Keralathil small wooday ullu.
0: وإلى الفيلم الهندي موليوود تايمز، حيث يحلم فينيس مادهافان وهو مراهق من منطقة جبلية ساحرة بأن يصبح مخرجا سينمائيا، ومدفوعا بشغف كبير وحب عميق للأفلام يسعى لتحقيق حلمه رغم ما يواجهه من عقبات وتحديات في بيئته الصغيرة. فيلم من بطولة ناسلين شارافودهين، سانجيث براتاب، وروشان شاناواس.

0: se malam sinema.
1: إلى فيلم الرعب We Bury the Dead. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة، من بطولة دايزي رادلي، برانتون سواتيس، مات ويلان ومارك كوليس سميث. تدور الأحداث حول آفا، امرأة يائسة تفقد زوجها بعد تجربة كارثية، فتقرر الانضمام إلى وحدة مكلفة بانتشال الجثث ودفنها، لكن ما إن تبدأ بالرحلة حتى تتحول تلك الرحلة إلى تجربة مرعبة.
2: بوكس أوفيس.
1: وإلى الفيلم التاريخي المصري أسد. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، من تأليف محمد أشرين دياب والإخراج لمحمد دياب، والبطولة لمحمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش وكامل الباشا. تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن 19، ويتناول العمل قصة أسد، العبد الذي يحمل روحا متمردة. ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع اسياده، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية إلى الأبد.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out everybody.
1: وإلى فيلم الخيال العلمي Star Wars The Mandalorian and Grogu. تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد جوائز وتلميذه الشاب غروغو. فيلم من بطولة بيدرو باسكال، جيرمي آلان وايت وجوني كاين.

0: scared? You should be.
1: Good job, baby.
2: This is the way.
3: Ready and turn. Nice.
4: Wedding is this Saturday. What stories are you gonna do?
5: What do you mean, my speech?
6: وإلى الفيلم الرومانسي الكوميدي The Drama. مدة عرض الفيلم 105 دقائق، حيث تنهار علاقة حبيبين قبل زواجهما بأيام، وتنقلب حياتهما رأساً على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم من بطولة روبرت باترينسون، زندايا، وألانا هيم.
7: About acceptance, radical acceptance.
8: Why are you acting like you've never done anything bad?
9: What the fuck was that?
10: I don't know.
11: Just, there's some drama.
12: It's very funny.
13: Box office.
14: Actually, like, flirted with Nikki.
15: I'm gonna go get some shots.
16: I'll come with you
17: if she means this much to you,
14: and I know she does.
17: Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
16: Nikki, wait, I was gonna ask you.
6: وإلى فيلم الرعب Obsession. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مايكل جوهانستن اند نافاريت وكوبر تاملينسون. صوت جريء جديد في عالم الرعب، وتدور القصة حول رجل رومانسي يائس يكسر عصا أمنيات غامضة تدعى وان ويشويلو، طمعا في الفوز بقلب من يحب، ويجد نفسه وقد نال تماما ما تمنى، قبل أن يكتشف سريعا أن بعض الرغبات تحمل ثمنا مظلما وشريرا.

0: Ricky?
1: I love you.
2: Stop. Stop.
3: جبت الأمانة؟
4: اه اهي.
5: اوبا.
6: انا بابسط الناس.
7: واه الى الفيلم الكوميدي المصري.

0: أليساندرو كنعان، البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
1: يلا بينا،
2: جايبين حدا بندق،
1: هيحصل ايه؟

0: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
1: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema، يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاوكان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: will definitely die.
1: Box office.
2: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
3: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردون، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
4: I am, after all, a sheep detective.
5: Who killed George? What are they hiding?
6: What if I can't solve it?
7: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
6: Look, the clue.
5: Every time something happens with this case,
8: that's my hat.
5: There they are. A clue.
9: Thank you all.
10: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
11: I want to bash it. I want to bash it so bad. Oh.
5: Yeah. What's with them?
12: Guys, I may be inside a clue. Ow!
13: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
3: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
14: I believe music could change the world.
15: Spread love, joy, and peace.

0: That is what I want the world to feel. Magic.
1: هيدي كانت أفلامنا لهالأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
2: بوكس أوفيس.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: فجيرة اف ام.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف. يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ تختبر المعادن ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: احبك وانت تدري.
1: 92.6

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوال، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
7: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة FM على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة FM جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي. 92.6

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها،

0: يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
1: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا

0: هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
2: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قارئة الفنجان كلام كتير قوي.
1: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. نوستالجيا مع أنس.
1: حكايتنا اليوم عن أغنية من أكثر الأغنيات التي لحنها بليغ حمدي شجناً، وهو الذي يعد من أبرز الملحنين في جيله، حيث لحن للعديد من المطربين الكبار إلى أن وقع في حب وردة من أول نظرة، وتحول هذا الحب والمشاعر إلى ألحان وأغاني عاشت وستعيش على مر العصور، لأنها صنعت بمداد القلب وحنايا الروح. حيث كانت علاقة بليغ حمدي ووردة علاقة فريدة من نوعها، بدأت قبل أن يلتقيا واستمرت بعد انفصالهما وعبرت المسافات والحدود، وربما تكون من أهم قصص الحب التي شهدتها المنطقة العربية وليس فقط الوسط الفني.

0: أحدثكم اليوم عن أغنية الحب اللي كان، والتي حملت رسائل مبطنة من بليغ إلى وردة عبر المطربة السورية ميادة الحناوي، حيث كانت تتكهن الشائعات حول أصل الأغنية وربطها بنقاش بين وردة وأحد الصحفيين بشأن علاقتها ببليغ. يزعم أن رد وردة المقتضب عندما سألها الصحفي عن بليغ، فأجابت بدورها: مين بليغ؟ زعيمة أنها لا تعرف أحداً بهذا الاسم، الأمر الذي ألهم بليغ حمدي لكتابة وتأليف الكلمات المثيرة للذكريات والشجن. أنا الحب اللي كان، اللي نسيت أوام من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان.
1: كأني أنا مكان الفرح مالي بدنا ومدفيه الحنان، مدفيه الحنان. كأني أنا مكان

0: خطف منا فرحتنا من قبل الأوان من قبل الأوان.
1: يؤكد معاصرون للأغنية أن بليغ كتبها ولحنها كرسالة حب لوردة بعد طلاقه منها، ومن هؤلاء المخرج جميل المغازي الذي توقف عند ذكرياته مع الأغنية وقال إنه يشهد أن بليغ كان يحب وردة بصدق، وكانت أمنية حياته أن يرزق بطفل منها، وأنه عاش حالة من الضياع والانهيار النفسي في الأيام التي تلت طلاقه منها، وكان طوال الوقت في حالة من الضيق ولا يطيق كلمة من أحد، يجلس معهم دقيقة شاردا ثم يقوم فجأة ويتركهم، وأنه كان يصاحبه في تلك الفترة في أبوظبي لتصوير برنامج معه يقوم بتقديمه بنفسه، وكان معهما محمد رشدي والشاعر عبد الرحيم منصور.
2: وإحنا في أبوظبي الست وردة طلبت وقالت له لازم تطلقني وبتاع، يعني قالت كتير إحنا بنمشي وراه لأنه هو مجنون يعمل أي حاجة.
1: وفي إحدى الليالي وجدوه يرتدي جلبابا ومعه عوده يدندن عليه، يقول أخذت عبد الرحيم وذهبنا إليه، وبعد دقائق جاء محمد رشدي وسوزان عطية، وأضاف كان واضحا أن بليغ يدندن بكلمات من تأليفه أغنية تولد أمامنا، ولأنني أحمل دائما أوراقا في جيبي

0: بي بدأت في هدوء أسجل ما يدندن به، وهمست لرشدي ليحفظ المقام الذي يلحن منه. وبعد فترة غلبه النوم فتركناه، وفي الصباح حضر بليغ ليفطر معي في غرفتي، فأخبرته بما كان يلحنه ليلة أمس فلم يتذكر شيئا، وأعطيته الورقة التي كتبت فيها الكلمات، وسألني عن المقام الموسيقي الذي كان يغني منه، فأخبرته أن رشدي يعرفه، وأرسلنا لرشدي وأخبره باللحن. وفجأة ذهب بليغ لغرفته وأغلق بابها، وبعد نحو 3 ساعات خرج إلينا ومعه عوده، وأسمعنا الأغنية بعدما اكتملت، وغنى لنا بصوت يفيض بالشجن الحب اللي كان، وحين غناها بكينا. وبعد أيام كان العالم العربي كله يغني لقلب بليغ المجروح بصوت مياد الحناوي: كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان.
1: فطلع بعد شوية احنا قاعدين في شاليهات ولابس جلابية كده، وراح قاعد على المي وقاعد يهزي يعني يعمل بالعود كده ويقول كلام. أنا من عادتي يبقى معايا ورق، فابتديت أكتب كل كلمة هو بيقول. ووصيت رشدي، قلت له رشدي المقامات انت عارفها، سوزان وسوزان درسة مزيكا وخلاص. ونمنا وقمنا الصبح بس، فهو كان دايما يجي يفطر معايا، فبقول له انت امبارح عملت على فكرة لحن ما حصلش، في ايه اللحن ده؟ قلت له انا كاتب الورق اهو خد اقراه. وطبعا كان بيصلح ويعمل، بس انا سجلت كل الكلام. فقال لنا ما تعرفش المقام؟ قلت له انا ليش مقام في الحاجات، ماليش في المقامات ابدا. قلت له بس رشدي وسوزان كانوا عادي. راح لمم الورق واخد بعضه وقفل على نفسه. بعد 3-4 ساعات طلع لنا وسمعنا، كلنا كنا بنبكي
2: الحب اللي كان.
0: وفي نسخه نادره لم تتخطى 9 دقائق تغنى مؤلف الأغنية وملحنها بليغ حمدي مستعيناً بعوده، ومستعيداً كل المشاعر التي دفعته وقتها لكتابتها، غير أن الفرق الجوهري أنه ردد بعض كوبليهاتها المحذوفة في نسخة الحناوي. في بداية الأغنية استبدل بليغ كوبلي زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان بزرنا الزمان قطف منا فرحتنا من قبل الأوان، بينما أضاف حبيبي فداك أنا فداك نور عيني، وأيضا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني يا أحلى دندنة أتهنى 100 سنة يا كل الدنيا وعيش وموتنا، وأيضا أنا الحب اللي كان

قصة حزينة لخصها بليغ في الحب اللي كان كتابة ولحنا، حيث عبر من خلالها عن حكاية حبه للمطربة الجزائرية وردة، والتي كان يقول لأصدقائه عنها: اتخلقت عشان ما فيش دمعة تنزل من عينيها وما تبكيش مرة، ليبكي بعد ذلك ملايين المستمعين مع سماع كلمات ولحن الأغنية وصوت ميادة الحناوي في الحب اللي كان، رائعة من أجمل ما غنت المطربة السورية ميادة الحناوي ولحنها بليغ حمدي بدمع عينيه.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
4: كلمة
3: تحكي قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب،
4: عيون القلب
3: تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
3: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
1: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

الدفى والحنين والسهد للعذاب. تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي.

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخلياً، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات،

0: تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار، وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد، وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
2: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام في المنطقة السفلية من الظهر. والوسائل التي يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة، وهناك تجارب أثبتت أن التقليل من رفع الأشياء الثقيلة وكثرة النشاط والحركة خلال العمل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لخفض الأوجاع في أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة، ما يشهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلاً أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين لآخر، وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستنداً إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعاً وسادة بين الركبتين، عدم النوم على البطن أبداً حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملا ناجحا، ولكنني لا أستطيع فهم

0: تكتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا، ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت أي سكت عن الشر، نجا أي فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين. مستمعي الكرام، هذه وصية نبوية عظيمة،